0: تشجيع مشاريع البناء للتأجير وبرامج الملكية المشتركة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإدخال الشباب إلى سوق الإسكان. ودافع البنيزي عما قال عنه التغير في موقف الحكومة بعد أن وعد سابقا بعدم تغيير الضرائب العقارية إبان الانتخابات الفيدرالية لعام 2025.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage three of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: وكان وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز قد كشف الليلة الماضية عن تفاصيل ميزانيته الفيدرالية الخامسة والتي تضمنت خطة الحكومة لإصلاح الترتيبات الضريبية المتعلقة بالإسكان. وسيقتصر نظام الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المسمى بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج على المساكن الجديدة، وذلك ابتداء من تموز يوليو من العام المقبل، فيما ستبقى الترتيبات الحالية سارية على الاستثمارات التي أجريت قبل اليوم. كما سيستبدل الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال بنظام احتساب يعتمد على تعديل التضخم، وذلك على أساس مستقبلي. وقال تشالمرز إن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز العدالة بالنسبة للشباب الأستراليين.
2: The emphasis for most of the life of this government has been on building more homes, and that's still the primary focus. But it became increasingly clear to us that even though the problem begins with not having enough housing supply, it doesn't end there. Too many young people are locked out of home ownership in particular. And the steps that we took last night, which we understand are contentious, they're difficult decisions, they are about trying to level the playing field for first home buyers and particularly younger Australians who've been locked out for too long.
0: من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون إن المعارضة لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية. وقال ويلسون إنه لا يعتقد أن هذه التغييرات الضريبية هي أفضل وسيلة لمساعدة الشباب الأستراليين.
3: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بلقاء نظيره الصيني شي جينغ بينغ في بكين. وقبيل مغادرته قال دونالد ترامب إن الحرب الأمريكية على إيران لن تستمر طويلا قبل أن تنتهي سلميا أو بغير ذلك. هذا وتظهر بيانات حكومية أمريكية صادرة عن وزارة العمل أن الأمريكيين شهدوا ارتفاعا حادا جديدا في أسعار المستهلك الشهر الماضي مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار البنزين المرتبطة بالحرب مع إيران. وقال ترامب إن أسعار الوقود ستنخفض فور انتهاء الحرب.
4: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market, which is already at the highest point in history, go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now. So as soon as this is, don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد غائم جزئيا 24، ملبورن غائم جزئيا 21، هوبرت غائم 18، كامرا أمطار محتملة 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. حظيت الموازنة العامة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الليلة الماضية بالكثير من ردود الأفعال، خاصة من المعارضة الفيدرالية التي قالت بأنها لن تؤيد الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها. ودافع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي عن قرار حكومته إجراء تغييرات واسعة على نظام الضرائب العقارية، مؤكدا أن الإصلاحات تهدف إلى مساعدة عشرات الآلاف من الشباب الأسترالي على دخول سوق الإسكان وتحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل. وقال ألبانيزي في حديث مع ABC صباح اليوم أن الحكومة جربت كل الوسائل الممكنة لمعالجة أزمة السكن، بما في ذلك توسيع الإسكان الاجتماعي والعام وتشجيع مشاريع البناء للتأجير وبرامج الملكية المشتركة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإدخال الشباب إلى سوق الإسكان. ومع ذلك دافع ألبانيزي عما قال عنه التغير في موقف الحكومة بعد أن وعد سابقا بعدم تغيير الضرائب العقارية إبان الانتخابات الفيدرالية لعام 2025.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage three of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: وكان وزير الخزانة جيم تشالمرز قد كشف الليلة الماضية عن تفاصيل الميزانية الفيدرالية الخامسة له، والتي تضمنت خطة الحكومة لإصلاح الترتيبات الضريبية المتعلقة بالإسكان، حيث سيقتصر نظام الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المسمى بالمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج على المساكن الجديدة ابتداء من تموز يوليو من العام المقبل، فيما ستبقى الترتيبات الحالية سارية المفعول على الاستثمارات التي أجريت قبل اليوم. كما سيستبدل الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال بنظام احتساب يعتمد على تعديل التضخم، وذلك على أساس مستقبلي. وقال الوزير تشالمرز إن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز العدالة بالنسبة للشباب الأستراليين.
2: The emphasis for most of the life of this government has been on building more homes, and that's still the primary focus. But it became increasingly clear to us that even though the problem begins with not having enough housing supply, it doesn't end there. Too many young people are locked out of home ownership in particular. And the steps that we took last night, which we understand are contentious, they're difficult decisions, they are about trying to level the playing field for first home buyers and particularly younger Australians who've been locked out for too long.
0: من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم وولسون إن المعارضة لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية. وقال وولسون إنه لا يعتقد أن هذه التغييرات الضريبية هي أفضل وسيلة لمساعدة الشباب الأسترالي.
3: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: قبيل توجهه إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الأمريكية على إيران لن تستمر طويلا قبل أن تنتهي سلميا أو بغير ذلك. جاءت هذه التصريحات بعد بيانات حكومية أمريكية قالت بأن الأمريكيين شهدوا ارتفاعا حادا جديدا في أسعار المستهلك الشهر الماضي، إلا أن ترامب قال إن أسعار الوقود ستنخفض فور انتهاء الحرب.
4: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market, which is already at the highest point in history, go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now. So as soon as this is, or don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد غائم جزئيا 24، ملبل غائم جزئيا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا أمطار محتملة 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. ترجح حكومة أنطوني ألبانيزي ردود فعل غاضبة على بعض قرارات الموازنة الفيدرالية الجديدة في وقت وصفت فيه المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات الواسعة على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وأنها ستساعد على تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage 3 of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: بدوره قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن التغييرات الضريبية الخاصة بالإسكان في الموازنة الفيدرالية تهدف إلى مساعدة الشباب الأستراليين على شراء منزل، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد لا تخفف الضغوط التضخمية على المدى القصير. وتشمل التعديلات حصر الاستفادة من نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية بالمنازل الجديدة فقط، كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وقال تشالمرز أن عددا كبيرا من الأستراليين باتوا مستبعدين من امتلاك المنازل.
2: I think it's become increasingly clear to us over time that even though the problem in the housing market begins with supply, it doesn't end there. Also the composition of the market, it's becoming harder and harder for first home buyers to get a toehold in the market. If we left that for longer, that problem would get more challenging.
0: في المقابل قال زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر أن الموازنة تتضمن نكثا للوعود وضرائب أعلى ومستوى معيشة أدنى ومنازل أقل، مؤكدا أن الائتلاف سيعارض بالكامل التعديلات الخاصة بالنيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال وصناديق الائتمانية العائلية. بدوره اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون الحكومة بخيانة تعهداتها الانتخابية. وفي ملف متصل بالموازنة، واجهت حكومة العمال انتقادات واسعة بسبب خطط إصلاح برنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة NDIS، ووصف حزب الخضر التخفيضات بأنها ضربة مدمرة قد تؤدي إلى حرمان أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج. وتهدف التعديلات إلى توفير نحو 38 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشمل اعتماد آلية تقييم موحدة لتحديد أهلية الحصول على الدعم. فيما أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم إزاء التغييرات الجديدة، وقالت شيري باليوسيوس من شبكة الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لSBS أن ثمة حاجة إلى بدائل حقيقية لسد الفجوة.
3: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well, as well as seeing a reduction to plans as well.
0: دفاعيا أظهرت وثائق الموازنة التي نشرت الثلاثاء أن أستراليا أنفقت 6,700,000 دولار، أي ما يعادل 4,800,000 دولار أمريكي، لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي بهدف صد الهجمات الإيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مالز أن المهمة دفاعية بحتة وتهدف إلى دعم حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية. وأضاف أن المهمة المرتقبة ستكمل الجهود الدبلوماسية ومساعي خفض التصعيد في الشرق الأوسط مع إظهار التزام استرالي ملموس بأمن التجارة الدولية. هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار لمهمة محايدة. في حالة الطقس أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبورن غيوم متفرقة 21 درجة، سيدني زخات مطر 22، برزبن زخات مطر 24، بيرث مشمس في الغالب 25 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا فرصة لهطول الأمطار 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. ترجح حكومة أنطونيو ألبانيزي ردود فعل غاضبة على بعض قرارات الموازنة الفيدرالية الجديدة في وقت وصفت فيه المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطونيو ألبانيزي عن التغييرات الواسعة على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وأنها ستساعد على تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage three of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: بدوره قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن التغييرات الضريبية الخاصة بالإسكان في الموازنة الفيدرالية تهدف إلى مساعدة الشباب الأستراليين على شراء منزل. وتشمل التعديلات حصر الاستفادة من نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية بالمنازل الجديدة فقط، كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وقال وزير الخزانة أن عددا كبيرا من الأستراليين باتوا مستبعدين من امتلاك المنازل، كما أشار إلى أن الطبيعة المتغيرة للوضع في الشرق الأوسط أدت إلى تغيير التوقعات من الأسبوع الأخير من شهر فبراير حتى شهر مايو. في المقابل قال وزير قال زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر أن الموازنة تتضمن نكثا للوعود وضرائب أعلى ومستوى معيشة أدنى ومنازل أقل، مؤكدا أن الائتلاف سيعارض بالكامل التعديلات الخاصة بالنيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال. هذا وكشفت الموازنة عن تغييرات جديدة في برنامج الهجرة تمنح أفضلية للمهاجرين المهر الموجودين داخل أستراليا مع تخصيص أكثر من 70% من مقاعد الهجرة الدائمة للعمال المهر. وتقول الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية مع اعتماد نظام نقاط جديد يفضل المهاجرين الأصغر سنا والأعلى مهارة وتعليما. أعرب وزير الخزانة في ولاية نيو ساوث ويلز دانيال موكي عن خيبة أمله من حجم تمويل البنية التحتية الذي خصصته الموازنة الفيدرالية لولايته، مشيرا إلى أن الولاية ستحصل على تمويل للطرق أقل الفرد مقارنة بكوينزلاند وغرب استراليا وجنوب استراليا. وأشار إلى أن نيو ساوث ويلز ستحصل على أدنى حصة للفرد من تمويل البنية التحتية الفيدرالي، بينما تحصل فيكتوريا على مليارات الدولارات لمشاريع بينها ملبورن سابرب رويال لاب.
2: It's very disappointing to see Canberra not pumping this money into New South Wales as we watch them add to their investments in other states like Victoria. Already New South Wales is being screwed out of the GST system where our share of the GST pool is falling. It's so disappointing to now see that the infrastructure share is falling as well.
0: أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا تخصيص 15 مليون دولار لتعزيز الأمن في أماكن الضيافة والمطاعم في ملبورن عقب سلسلة من هجمات الحرق المتعمد الأخيرة. وسيستخدم التمويل لتحديث كاميرات المراقبة والأبواب وأجهزة الإنذار وأنظمة إخماد الحرائق، كما ستتمكن المؤسسات من ربط بث كاميراتها مباشرة بشرطة الولاية عبر مركز القيادة والتنسيق الذي يعمل على مدار الساعة. وقال وزير شرطة ولاية فيكتوريا أنطوني كاربينيز أن التمويل سيساعد على تسريع الاستجابة ومنع مزيد من الهجمات.
3: And that fund is really about an ongoing demonstration to support businesses at what is a challenging and difficult time. And to disrupt and dismantle organized crime, we need to continue to bring the latest technology to bear, our latest resources.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبون غيوم متفرقة 21، سيدني زخات مطر 22 درجة، بريسبن زخات مطر 24، داروين غائم جزئيا 34، وفي بيرث مشمس في الغالب 25 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا فرصة لهطول الأمطار ودرجة الحرارة فيها 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: تعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يقرصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. ترجح حكومة أنطوني ألبانيزي ردود فعل غاضبة على بعض قرارات الموازنة الفيدرالية الجديدة في وقت وصفت فيه المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات الواسعة على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وأنها ستساعد على تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage three of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: وبدأ وزير الخزانة جيم تشالمرز حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة مؤكدا أنها تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة للشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، وحدد 5 أهداف رئيسية للموازنة الفيدرالية لهذا العام تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة، إضافة إلى تعزيز قوة الموازنة. وتواجه الحكومة انتقادات بسبب خطتها لإلغاء نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية تدريجياً، مع احتفاظ المستثمرين الحاليين بالمزايا الضريبية القائمة، كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ربط ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وخلال كلمته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا قال تشالمرز أن الموازنة تضمنت قرارات صعبة كان لابد من اتخاذها الآن.
2: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalise more people over time. It would have been easier to see what's happening around the world as an excuse to leave some of the most difficult challenges in our economy for someone else to fix later. We made a different, more difficult choice in this budget to accelerate reform and not just absorb the shock.
0: في المقابل قال زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر أن الموازنة تتضمن نكثا للوعود وضرائب أعلى ومستوى معيشة أدنى ومنازل أقل، مؤكدا أن الائتلاف سيعارض بالكامل التعديلات الخاصة بالنيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال والصناديق الائتمانية العائلية. بدوره اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون الحكومة بخيانة تعهداتها الانتخابية، محذرا من أن التغييرات الضريبية الجديدة سترفع الإيجارات وتؤدي إلى تراجع بناء المنازل. أما زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون فقالت أن التغييرات الحكومية في الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة، فيما قال النائب المنتخب حديثا عن حزبها والنيشن ديفيد فارلي أن الموازنة الفيدرالية لم تقدم الكثير لدائرته الانتخابية الإقليمية فارر في نيو ساوث ويلز. ووصل فارلي إلى مبنى البرلمان في أول زيارة له قبل إداء اليمين مرحبا بحزمة التمويل الصحي البالغة 25 مليار دولار، لكنه أكد أن منطقته ما زالت بحاجة إلى استثمارات أكبر.
3: The price of a safe seat is the neglect of a seat, and right across Farrer, whether you're on the western side, out at Pooncarie or down to Golgol or across to Albury, health investment has been well underinvested. So that's a gem for us. What isn't in Farrer is in the Farrer in particular, in the Murray-Darling Basin, is the address of the infrastructure assets. Burrunjuck Dam will celebrate its 100th year shortly.
0: دفاعيا أظهرت وثائق الموازنة الأسترالية التي نشرت 3 أن كامبرا أنفقت 6,700,000 دولار أسترالي لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي بهدف صد الهجمات الإيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وعلى صعيد السياسة الخارجية أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد نولز أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز في مهمة قال عنها أنها دفاعية بحتة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبون غيوم متفرقة 21، سيدني زخات مطر 22 درجة، بريسبن زخات مطر 24، بيرث مشمس في الغالب 25 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا فرصة لهطول الأمطار ودرجة الحرارة فيها 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي، بيت أستراليا للأغاني العربية.

0: الأغاني المفضلة لديكم.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
2: ألو
3: عليش

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: ألبانيزي يدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية في الموازنة ويقول أنها ستمنع نشوء مجتمع من طبقتين. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى مهمة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ومحادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بشأن إيران وجهود دولية لتأمين الملاحة في هرمز. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. بدأت حكومة العمال حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة متوقعة ردود فعل غاضبة على بعض قراراتها، في حين وصفت المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وتساعد على تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage three of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: يأتي ذلك فيما أكد وزير الخزانة جيم تشارمز أن الموازنة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة للشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وحدد تشارمز 5 أهداف رئيسية للموازنة الفيدرالية لهذا العام، تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال مشتري المنازل لأول مرة، إضافة إلى تعزيز قوة الموازنة. وتواجه الحكومة انتقادات بسبب خطتها لإلغاء نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية تدريجيا، مع احتفاظ المستثمرين الحاليين بالمزايا الضريبية القائمة. كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وخلال كلمته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، قال تشارمز أن الموازنة تضمنت قرارات صعبة كان لابد من اتخاذها.
2: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalize more people over time. It would have been easier to see what's happening around the world as an excuse to leave some of the most difficult challenges in our economy for someone else to fix later. We made a different, more difficult choice in this budget to accelerate reform and not just absorb the shock.
0: في المقابل، قال زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر أن الموازنة تضمنت نكثا للوعود وضرائب أعلى ومستوى معيشة أدنى ومنازل أقل، مؤكدا أن الائتلاف سيعارض بالكامل التعديلات الخاصة بالنيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال وصناديق الائتمان العائلية. بدوره اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون الحكومة بخيانة تعهداتها الانتخابية، محذرا من أن التغييرات الضريبية الجديدة سترفع الإيجارات وتؤدي إلى تراجع بناء المنازل وارتفاع الضرائب على المشترين الجدد. أما زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون فقالت أن التغييرات الحكومية على الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة، فيما قال النائب المنتخب حديثا عن حزبها One Nation ديفيد فارلي أن الموازنة الفيدرالية لم تقدم الكثير لدائرته الانتخابية الإقليمية فارر في نيو ساوث ويلز.
3: The price of a safe seat is the neglect of a seat, and right across Farrer, whether you're on the western side out at Pooncarie or down to Golgol or across to Albury, health investment has been well underinvested. So that's a gem for us. What isn't in Farah is in the Farah in particular, in the Murray-Darling Basin, is the address of the infrastructure assets. Burrunjuck Dam will celebrate its 100th year shortly. Those assets, are, a lot of them are beyond their economic and engineering life. So again, the budget didn't address the sustainability and the future of Australia in those critical assets.
0: هذا ورحبت مجموعات مدافعة عن الإسكان والمستأجرين بالتعديلات الجديدة معتبرة أنها ستحد من المنافسة غير المتكافئة بين المستثمرين ومشتري المنازل لأول مرة، لكنها دعت الحكومة إلى استثمار أكبر في الإسكان الاجتماعي والعام. في المقابل عبرت مجموعات الأعمال عن قلقها من تأثير التعديلات على الاستثمار خصوصا فيما يتعلق بضريبة أرباح رأس المال ونظام نيجاتيف جيرينج. وكشفت الموازنة عن تغييرات جديدة في برنامج الهجرة تمنح أفضلية للمهاجرين المهرة الموجودين داخل استراليا، مع تخصيص أكثر من 70% من مقاعد الهجرة الدائمة للعمال المهرة. وتقول الحكومة إن التعديلات تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية مع اعتماد نظام نقاط جديد يفضل المهاجرين الأصغر سنا والأعلى مهارة وتعليما، فيما توقعت الموازنة أن يبلغ صافي الهجرة هذا العام 295,000 شخص. وقالت وزيرة المشاريع الصغيرة الاتحادية آن علي أن هذه التغييرات ستمكن المزيد من المهاجرين من تأسيس شركات تستفيد من مؤهلاتهم.
4: There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time. Coming, you know, from a family where you know our skills, my father's skills weren't recognised, and you know, he didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story, you know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
0: أما فيما يتعلق بخطط إصلاح برنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة NDIS الواردة في الموازنة، فوصف حزب الخضر التخفيضات بأنها ضربة مدمرة قد تؤدي إلى حرمان أكثر من 160,000 شخص من البرنامج، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تكلف أرواحا. فيما أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم إزاء التغييرات جديدة، وقالت شيري بايلوسيس من شبكة الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن ثمة حاجة إلى بدائل حقيقية لسد الفجوة.
5: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme. Difficulties accessing the scheme as well as seeing a reduction to plans as well.
0: دفاعيا أظهرت وثائق الموازنة التي نشرت أمس أن كامبرا أنفقت 6,700,000 دولار أسترالي لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي بهدف صد الهجمات الإيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارز أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مارلز أن المهمة دفاعية بحتة وتهدف إلى دعم حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية، وأنها ستكمل الجهود الدبلوماسية ومساعي خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا ستطرح مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية تهدف إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذا وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بحرب الشرق الأوسط في ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بينها الحرب التجارية وتايوان والحرب في الشرق الأوسط. وقلل ترامب أيضا من شأن خطر حدوث غزو صيني لتايوان، مشيدا بعلاقته الممتازة بنظيره الصيني. كما تناول الحرب في إيران، وفيها جدد ترامب التلويح بعملية عسكرية، وقال إن الحرب الأمريكية على إيران ستنتهي قريبا سلميا أو غير ذلك، وأن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهائها.
6: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market which is already at the highest point in history go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now. So as soon as this is, or don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
0: وفي لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد رغم وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 380 شخصا على الأقل منذ سريان الهدنة، بينهم 13 قتيلا ليلة الثلاثاء وفق وزارة الصحة اللبنانية. ويأتي هذا التصعيد بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن وسط اتهامات لبنانية لإسرائيل بمواصلة استهداف المدنيين ونسف المنازل. في الرياضة، فاز نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية في باريس. وتفوق ديمبلي على عدد من أبرز نجوم الدوري بينهم زميله نونو مينديس وفينتا، إضافة إلى ماسون مهاجم أولمبيك مارسيليا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الخميس: أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبون مشمس في الغالب 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، بيرث زخات مطر 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الأربعاء الموافق في 13 من أيار مايو للعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعين الكرام, نرحب بكم في مستهل برنامجنا لهذا المساء. قبل أن نقدم لكم تفاصيل ما في جعبتنا من موضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليدي للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها للشعب رنجاري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: برنامج أستراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشر إخبارية مفصلة ويستمر معكم حتى مساء 3 ساعات من البث المباشر لاستعراض الحدث ومتابعة قضايا الساعة, ونطلعكم على أحوال الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم هذا اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل محمد الغزي عن النشرات والمواجز الإخبارية. يمكنكم مستمعينا الكرام اليوم التواصل معنا عن طريق الهاتف وهو 1300799624, أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: بادجت, الميزانية هي الكلمة التي على لسان الأستراليين اليوم. فبعد طول انتظار وترقب وتكهنات وتسريبات, قدم وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بالأمس ميزانية العام 2027, والتي قال عنها إنها ميزانية الإصلاح الصعب. ضمت الميزانية خفضا للضرائب لكل العمال والموظفين الأستراليين All Workers يبلغ $250, تدخل حيز التنفيذ عام 2028.
1: إذن مستمعين الكرام, $250 تدخل حيز التنفيذ بالعام 2028 من وحي هذه التخفيضات مستمعينا اللي تحدث عنها ريتشارد, اللي تحدث عنها جيم تشالمرز. نسألكم كيف تقيمون هذا المبلغ؟ هل سيخفف من أعباء المعيشة أم أنه جاء دون المستوى؟ هل أنصفت الحكومة العامل الأسترالي الذي يعاني الأمرين من أعباء المعيشة؟
2: فانضموا إلينا أعزائي في حوار ينطلق في 3:30 على 1300799924, وسنقدم لكم بعد قليل تقريرا مفصلا عن أبرز ما جاء في الميزانية ونناقش تداعياتها على المواطن في تقرير يضم لقاء مع الدكتور محمد أبو الفول الباحث الاقتصادي في جامعة سوينبرن في مدينة ملبن.
1: وفي حلقة هذا الأسبوع من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى, نتحدث عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق مستمعينا بالعقارات والتغييرات الضريبية على المستثمرين, فضلا عن الدعم المحدود جدا لفواتير الطاقة وإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد.
2: والمزيد بالفعل, لأنه برنامجنا حافل بأكثر من محطة ووقفة عن الميزانية وتفاصيلها وبنودها, فترقبوا أعزائي من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 Working Australians tax offset.
1: أي أثر للميزانية على حياة الناس أو السكان سيكون محسوساً لكنه فعلياً راح يكون محدود.
2: قدم وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز ميزانيته للعام 2027 والتي وصفها بأنها تسلك ما أسماه بطريق

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: قد جاءت في بيئة اقتصادية استثنائية تشهد ارتفاع الأسعار وبطء النمو، موضحا أن الحرب في الشرق الأوسط تلحق الضرر بالأستراليين.
3: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
1: وقال الدكتور تشالمرز إن الميزانية تهدف إلى مساعدة أستراليا على تجاوز صدمة النفط العالمية وبناء اقتصاد يخدم شريحة أكبر من الناس.
3: The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
4: Yeah.
3: And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
1: ومن ضمن خطة مساعدة الأستراليين على مواجهة أثار الحرب ضمت الموازنة حزمة أمن الوقود التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
3: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertiliser for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
1: وشملت الموازنة المزيد من التخفيضات الضريبية للمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.
3: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
1: وكما وعد وبعد أسابيع من التكهنات كشف وزير الخزانة الفيدرالي عن التغييرات التي أدخلها على النظام الضريبي المرتبط بقطاع الإسكان.
3: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year.
4: Yeah.
3: And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trusts from July the year after.
1: وقال تشالمرز إن هذه التخفيضات ستجعل من نظام الضرائب أكثر عدالة للعمال الأستراليين وإنها تستجيب للضغوط الحالية وتتعامل كذلك مع تحديات المستقبل.
3: It makes the tax system fairer and stronger for workers, businesses, first home buyers and future generations, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
1: وفي حديثه مع SBS عربي قال الدكتور محمد أبو الفول الباحث الاقتصادي في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في مدينة ملبورن، قال إن الحكومة قد سعت من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق ثلاث أهداف صعبة.
5: الحكومة فعليا تحاول الجمع بين ثلاث أهداف صعبة في وقت واحد. الهدف الأول هو تخفيف ضغط المعيشة، الهدف الثاني تهدئة أثر صدمة أسعار الوقود والطاقة الموجودة عالميا، والهدف الثالث هي إصلاح بعض التشوهات الضريبية الموجودة فعليا طويلة المدى، خصوصا في سوق السكن والاستثمار العقاري. الخلفية الاقتصادية مهمة جدا، especially في أستراليا تدخل هذه

0: الميزانية في منحنى التضخم الذي ما زال مرتفعا في أستراليا، وأسعار الوقود والطاقة التي تضغط فعليا على الأسر والشركات. البنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة مؤخرا لما وصل إلى 4.35% بعد ما وصل فعليا التضخم السنوي ما يقارب 4.6 خلال شهر مارس 2026 اللي هو مارس. فبالتالي الحكومة تحاول إعطاء الناس بعض التنفس المالي، لكنها لا تستطيع وحدها إلغاء أثر التضخم والفوائد المرتفعة. فبالتالي المكاسب الأسر ستكون حقيقية لكنها محدودة، خصوصا إذا استمرت أسعار الوقود والإيجارات والمواد الغذائية في الارتفاع.
1: كانت التخفيضات الضريبية للعمال والموظفين الأستراليين حجر أساس في هذه الموازنة دكتور أبو الفول، روجت لها الحكومة على أنها ستخفف من أعباء المعيشة على المواطن. لو تعطينا تفاصيل هذه التخفيضات التي ستكلف الميزانية 6.4 مليار دولار ما بين 2027 و2029.
0: أهم ما يلمسه المواطن العادي عن طريق التخفيضات الضريبية خلال هذه الموازنة، سينخفض معدل الضريبة على الدخل بين تقريباً 18,000 و45,000 إلى ما يقارب من 15% إلى 15%، ثم إلى 14% بداية شهر يوليو اللي هو جولاي. الحكومة فعلياً بتفسر أنه كل دافع ضريبة سيحصل على تخفيض ما يقارب 268 دولار من يوليو 2026، ثم يصل إلى 536 دولار يوليو 2027 مقارنة بإعدادات ضريبية 2024-25. ففعلياً دافع الضريبة راح يلاحظ أن هنالك في فرق وفي نوع من القيمة المضافة للضريبة اللي هو فعليا بيدفعها. لكن هنالك خصم جديد تحت اسم Working Australian Tax Offset، هذا بيصل إلى ما يقارب 250 دولار سنويا من سنة 2027 ل 2028. بيستفيد الشريحة بيستفيد منه ما يقارب أكثر من 13 مليون عامل، إضافة إلى أن قاعدة الخصم الفورية البالغة ما تقارب 1000 دولار لمصاريف العمل، بحيث يستطيع العامل تخفيض دخله الخاضع للضريبة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالفواتير. ففعليا هاي تنخفض دايركتلي من القيمة الضريبة اللي بيقدمها الشخص أو المواطن الأسترالي. الحكومة تتوقع أن يستفيد من هذه الضريبة ما يقارب 6.200 مليون شخص عامل متوسط ما يقارب 205 دولارات. التخفيضات هاي بتساعد في تخفيض الضغط المعيشي على المواطن، لكنها فعليا إذا منيجي لمنظور اقتصادي موحد لن تكون كافية لتغيير تكلفة المعيشة.
1: إذن برأيك هي يعني قليل مما كان يحتاجه المواطن الأسترالي في ظل الارتفاع المستمر والمتوقع يعني لكلفة المعيشة بشكل عام؟
0: نعم صحيح، راح تكون محدودة نتيجة زي ما تفضلتي اللي هي عبارة عن ارتفاع تكاليف الوقود، الإيجار، القروض، الكهرباء، فكلياتها هاي بتأثر على عاتق المواطن الأسترالي.
1: شملت الموازنة أيضا تغييرات رئيسية في الضرائب التي كانت تحكم الاستثمار في سوق العقارات، وقالت الحكومة إنها تريد إعادة العدالة لهذا القطاع وتحيي من جديد الحلم الأسترالي بامتلاك منزل خاصة لفئة الشباب. فما أبرز هذه التغييرات؟
0: الحكومة راح تقوم باستبدال خصم 50% على ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام يعتمد على التضخم، مع حد أدنى للضريبة تقريبا ما يقارب 30% على الأرباح من شهر يوليو 2027. الهدف المعلن هو بدفع المستثمرين ضريبة على المكاسب الحقيقية لا الإسمية. هو فعليا هو بيحقق كمستثمر في الموضوع العقاري هي القيمة بدفعها المستثمر كضريبة، لكن الأشخاص اللي بيستثمروا ما بعد شهر يوليو فراح تتغير أوضاعهم، لكن الأشخاص اللي استثمروا ما قبل شهر يوليو ما راح يكون هنالك أي تغيير على الوضع العام لهم.
1: هل هذه التغييرات راح تحدث حراك من وجهة نظرك دكتور أبو الفول في سوق العقارات؟ هل هذا سيحدث تغيير في حركة سوق العقارات اللي بيواجه تحديات عديدة؟
0: أكيد هذا التحول مهم. فالفكرة الأساسية من الطرح في الميزانية هي تحويل الحافز من شراء العقارات القائمة والمنافسات مع المشترين لأول مرة إلى بناء مساكن جديدة وزيادة العرض، لكن الأثر يحتاج إلى وقت لحتى يبين في سوق العقارات. سوق السكن فعليا يعتمد على التخطيط والعمالة ومواد البناء، في أكثر من إنديكيتورز ومؤشر بأثر على سوق البناء، فبالتالي أسعار الفائدة والبنية التحتية هاي فعليا راح تتأثر. لذلك الإصلاح قد يساعد على المدى المتوسط لكنه لن يخفض الإيجارات أو أسعار المساكن بسرعة.
1: أخيرا دكتور أبو الفول، كان الجميع يترقب تفاصيل الموازنة بفارغ الصبر في انتظار أن تحمل تغييرات تخفف من عبء المعيشة بشكل عام، فمن وجهة نظرك هل نجحت في تحقيق هذا الهدف؟
0: من ناحية اقتصادية الميزانية الحالية ميزانية كويسة لأنها بتوازن ما بين الإغاثة والإصلاح، فهناك دعم مباشر للأسر من خلال التخفيضات الضريبية وخفض مؤقت لضريبة الوقود، هاي أول جزء، وهناك دعم للشركات الصغيرة عبر تحسين التدفق النقدي وتشجيع الاستثمار. لكن التحدي الحقيقي هو أن التضخم وأسعار الفائدة ما زالا مرتفعين، فبالتالي أي أثر للميزانية على حياة الناس أو السكان سيكون محسوسا لكنه فعليا راح يكون محدود. أهم نقطة في الميزانية أنها لا تكتفي بتوزيع دعم قصير الأجل، بل تحاول إصلاح بعض التشوهات في النظام الضريبي خصوصا في الاستثمار العقاري وضريبة الأرباح الرأسمالية. هاي الإصلاحات بتساعد على المدى المتوسط لكنها لا تحل أزمة السكن أو تكلفة المعيشة بشكل فوري. بالنسبة للشركات الميزانية إيجابية من ناحية السيولة والاستثمار، لكنها تأتي في بيئة بالوقت الحالي بيئة صعبة، تكلفة الوقود مرتفعة، الطلب الاستهلاكي بتباطأ، أسعار الفائدة تضغط على التمويل. لذلك الشركات ستستفيد في بعض الإجراءات لكنها بحاجة إلى استقرار أكبر في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: كان هذا الدكتور محمد أبو الفول الباحث الاقتصادي في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في مدينة ملبن. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
2: قراءة معمقة ومهمة لأبرز بنود الميزانية الفيدرالية اللي أعلن عنها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز مساء أمس. شكرا لك هنا وشكرا لضيفك الكريم الباحث الاقتصادي بجامعة سوينبرن بملبن الدكتور محمد أبو الفول.
1: مستمعينا الكرام، نسألكم في الحوار المباشر الذي سينطلق بعد قليل، كيف تقيمون هذا المبلغ الذي كشفت عنه الموازنة الفيدرالية، خفض ضريبة لكل العمال والموظفين الأستراليين يصل إلى $250، هل سيخفف من أعباء المعيشة أم أنه جاء دون المستوى؟ هل أنصفتكم الميزانية أم أنها خذلتكم؟ مستمعينا، خذلت العامل الأسترالي الذي يعاني الأمرين من أعباء المعيشة. انضموا إلينا على 1300-799-624 بعد هذا الموجز مع محمد الغزي.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. حكومة العمال تبدأ حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة، ووزير الخزانة يحدد 5 أهداف رئيسية لها، تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة، إضافة إلى تعزيز قوة الموازنة. وزيرة المشاريع الصغيرة آن علي تقول أن موازنة عام 2026 تتضمن إجراءات مهمة لدعم المهاجرين المهرة وتسريع الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية. وثائق الموازنة التي نشرت أمس تكشف أن كامبرا أنفقت $6,700,000 أسترالي لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي. ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يعلن أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأخيرا، طهران تحدد 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، تتضمن وقف جميع جبهات الحرب بما في ذلك لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
4: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
7: وأنا منال العاني
6: ونحن بانتظار مكالماتكم.
8: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل تسألني زوجتي وين رايح أظهر أسمح لـ SBS.
6: SBS عربي صوتكم في أستراليا.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي صوتكم في أستراليا. نحييكم بانطلاقة النصف الثاني من الساعة الأولى. معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. وهذا النصف هو مميز للغاية أعزائي لأنه نحتضن فيه الحوار المباشر ينطلق في الثالثة والنصف وأكيد يزدان بأصواتكم ونحب نسمع مداخلاتكم القيمة. اليوم راح نناقش وإياكم جانب هام من جوانب الميزانية الفيدرالية التي صدرت بالأمس وهي التخفيضات الضريبية التي خصصتها الحكومة لكل العمال والموظفين. يعني مهما كان دخل هذا العامل والموظف فإنه راح يحصل على خفض ضريبي بقيمة $250 تدخل حيز التنفيذ عام 2028. ردود الفعل كانت متباينة حول هذا الرقم. البعض اعتبروا أنه مناسب في ظل الضغوط الاقتصادية المحيطة بينا. البعض الآخر اعتبر أنه ولا شيء نقطة فعلا. من بحر ما يحتاجه المواطن الأسترالي.
2: وبالأخص هنا هذه المبالغ أو $250 أسترالي تدخل حيز التنفيذ بالعام 2028 يعني ليس الآن. فنسألكم مستمعينا كيف تقيمون هذا المبلغ؟ يعني هل فعلا والله يعني حتى الواحد يخجل يسأل أسئلة للمستمعين لكن نحب نسمع منكم فعلا هل يخفف من أعباء المعيشة؟ هل انصدمتم بهالمبلغ؟ وشو أكثر شيء لفت انتباهكم بالميزانية الفيدرالية هذا العام؟ هل أنصفت الحكومة العامل الأسترالي اللي فعلا يعاني من ضغط تكاليف المعيشة والأمور الأخرى المترتبة عليه بحياة اليومية؟
1: انضموا إلينا الآن مستمعينا في هذا الحوار المباشر. أنا ومنال الرقم هو مجد 1-300-799-624. حابين نسمع أكيد مداخلاتكم القيمة بعد هذه الإطلالة السريعة على حالة الطقس اليوم الغد.
2: بمدينة بيرث أمطار 20 درجة مئوية، بأديلايد غائم جزئيا، درجة الحرارة العظمى فيها 24، في ملبن مشمس إجمالا 21 درجة، بهوبرت مشمس 19 درجة، بالعاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 19، وفي سيدني أمطار 22، في بريسبن أمطار أيضا 24 درجة، وفي داروين مشمس 33.
1: مستمعينا الكرام يا هلا بكم في الحوار المباشر عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. ننظر بعمق على الموازنة الفيدرالية، أكيد فيها بنود عديدة وراح نقدم شرح وتفصيل لها وإضاءة عليها في الأيام المقبلة، لكن اخترنا لكم بندا كان مهم للغاية وبيعني كل العاملين في أستراليا لأنه مخصص للتخفيضات الضريبية ووعد من الحكومة بخفض يصل ل $250 لكل العمال والموظفين الأستراليين. كيف تقيمون هذا المبلغ؟ هل برأيكم مبلغ كاف؟ مبلغ يعني يستحق كل هذا العناء على انتظار الموازنة؟ هل سيساهم في تخفيف أعباء المعيشة أم أنه جاء دون المستوى؟ ردود
9: بالفعل عليه كتير مستمعين، ما بين مرحب ومتفهم للتحديات اللي بتواجهها الموازنة والاقتصاد، والبعض الآخر كان في انتظار المزيد. منال، يعني الحديث عن أعباء المعيشة يعني جرح لا ينتهي، لكن أن يأتي الحل ب 250 دولار، شو رأيكم أنتم مستمعين؟ أكيد الكلمة لكم الآن، فانضموا إلينا على 1300799624.
2: هل كنتم مستمعين متحمسين أنه تتابعون الميزانية، بنود الميزانية، أم يمكن كنتم متوقعين أنه ما راح يجي بيها يمكن شيء للمواطن الأسترالي بظل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة؟ هل لاحظتم أي دعم حقيقي مستمعين للإيجارات، للفواتير؟ طبعا موضوع العقارات والإسكان راح نناقش بإسهاب والضريبة اللي راح تفرض على المستثمرين، على أصحاب العقارات الجديدة والقديمة أيضا بالساعة الثانية من البرنامج. لكن اليوم نحب نسمع شجون وهموم المواطن الأسترالي مع الميزانية الفيدرالية اللي فعلا صدمت عدد كبير من الأستراليين، لكن راح البعض يتحدث عن أنه أفضل مما لا شيء، يعني بالأخص مبلغ 250 دولار اللي راح يدخل حيز التنفيذ بالعام 2028.
9: طبعا كانت هذه الميزانية عليها الكثير من اللغط والحديث والترقب والانتظار. وصفها وزير الخزانة بأنها ميزانية الإصلاح الصعب، ميزانية ضبط الإنفاق، فيمكن كانت التوقعات شوية منخفضة، بس يمكن ما انخفضت لهالدرجة 250.
2: يعني بصراحة أنا واحدة من الناس كمواطنة أسترالية هنا بين الذهول وبين الضحكة وبين الصدمة لما سمعت 250 دولار، والأكثر صدمني أنه تدخل حيز التنفيذ 2028. يعني بصراحة أنا انصدمت كمواطنة. أنت شو هنا كان كنت متوقع هالمبلغ البسيط؟
9: أنا كانت أمالي جدا ضئيلة صراحة. هو نزل السقف أكثر جيم تشامز.
2: تنزيل مع صدمة.
9: ماذا عنكم أنتم مستمعينا الكرام؟ قال وزير الخزانة أن هذه الميزانية ستعيد العدالة لمنظومة الضرائب في أستراليا، أنها ستجعله أكثر عدالة، أكثر توازنا، لصالح العامل، لصالح متوسطي الدخل. فهل كانت بالفعل بحجم هذه التوقعات وهذه الوعود، أم أنها جاءت دون المستوى؟ انضموا إلينا الآن أعزائي، لا تتركوا الاتصال لآخر لحظة، حابين أكيد نعطيكم المساحة الكافية لنستمع لمداخلاتكم القيمة على 1300799624.
2: لغاية ما نتلقى اتصالاتكم ومستمعينا، والأولوية لاتصالاتكم، وهذا الوقت هو مخصص لكم، نتوقف مع فاصل غنائي قصير، وبعد أكيد نتلقى اتصالاتكم بحال ورودها.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حوار مباشر يتجدد عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. ما رأيكم فيما قدمته الميزانية من تخفيضات ضريبية؟ قال وزير الخزانة أنها ستعيد العدالة لهذه المنظومة لو أخذنا بالاعتبار الضرائب اللي بيدفعها المواطن الأسترالي هي كثيرة وخاصة في هذا الوقت، لكن المبلغ اللي تشمل هذه التخفيضات $250 هل هو كافي؟ هل هو مناسب؟
1: فعلا مستمعينا، هذا المبلغ يدخل حيز التنفيذ بالعام 2028. أكيد طبعا الاتصالات الأولوية هي مستمعينا. الآن نرحب باتصال إبراهيم من ملبن ونشوف رأيه بالميزانية، هل تابعها، هل تابع بنودها؟ مساء الخير إبراهيم.
2: مساء النور، شكرا. صراحة نعم تابعتها البارحة، كانت 8:30 العصر، فشوية مقتطفات من عندها. اليوم مشكورة الـ SBS طبعا، البيج تبعكم بالفيسبوك والتقارير كانت كثير جميلة ومشكورين لها.
1: شكرا لك. أنا
2: بشوف غير كافية على الإطلاق، يعني إذا نعكس الواقع الحال، يعني التضخم اللي صار، طبعا أسعار الوقود، المواد الغذائية، الحرب طبعا اللي صارت في الشرق الأوسط، إيران، هاي كلها عوامل الفيرتلايزرز أدت إلى ارتفاع المواد الغذائية، يعني الخضروات، شغلات كثيرة، كل شيء ارتفع. هو بس بالمقابل يعني أنا أشوف $250، يعني ليش خب يعني ما
0: المرة ما حكيها أحسن، هذه ما تجيب ما تكفي بالكاد شوبينج يعني أسبوع واحد لعائلة من 4 أفراد. إبراهيم
2: صدقي، يعني أنا أعطيك مثل، أنا بالشهر دا أدفع تقريبا $150 أكثر، يعني $150 ل4 أسابيع، يعني 30% صعدت فاتورة البنزين تبعي، يعني الوقود تبعي بالسيارة. هاي بس هاي شغلة واحدة. في عندنا الانترست ريت ارتفع 3 مرات، يعني من وراء التخفيضات اللي صارت الانترست ريت هلا ارتفع 3 مرات، يعني رجعت مره ثانيه وكانه ما عملنا اي شيء، دراوح مو كان صعد الانترست، او يعني شغلات كثيره.
1: إبراهيم، تعرف ان استراليا هي واحدة من البلدان اللي عندها نسبة الضريبة عالية جدا، وهذه الـ 250 ما راح نستلمها الآن بالـ 2028.
2: طبعا 2028 نستلم $250، يعني احنا العراقيين يقول لك درد عليكم. انا يعني ما متشائم، ولكن الشغلات الثانية اللي صارت، يعني النيجاتيف جيرينج، الاستثمار عن طريق يعني الناس اللي عندها بيوت، انا بشوف، ما اقول لك صار روبن هود اخونا جيم شاما، ولكن في يعني كيف جسد الانسان، مثل استراليا هو، اعطيك مثل على سبيل الجسد، الجسد لما واحد في عنده عضو من الجسد تبعه يوجع لازم يسوون حل، فمن هاي الحلول لازم تصير في، يعني الناس ما تقدر تشتري بيوت لأن التضخم اللي صاير، شغلات كثيرة، في عندنا ناس يعني مغذينا يعني استثمار وكأنه جشع صاير، يعني واحد عنده 4-5 بيوت. أنا بشوف إذا واحد يريد يستثمر يستثمر بيت أو بيتين، يعني إذا زوج امرأة ورجال اثنيناتهم بالبيت يشتغلون بيت معدل ماكسيمال، حتى يصير عندهم بيتين اثنين حتى يسوون استثمار. نعم، هذه فيها منطق.
0: هذه كانت من وعود الحكومة الفيدرالية وفعلا حققتها في هالموازنة. تفاصيلها راح تكون بتوسع في حلقة نحكي عن المال في الساعة الثانية. شكرا لك عزيز إبراهيم على هالمداخلة القيمة.
1: شكرا لك إبراهيم. مستمعينا، نكمل وإياكم الحوار المباشر ونذكركم بأن تتصلون بنا الآن على رقم الهاتف 1300-799-6244. لا تتركون اتصالاتكم الدقائق الأخيرة، نحب نسمعكم، نحب تشاركون الحوار. الميزانية اللي سماها جيم تشالمرز ميزانية الإصلاح الأصعب ضمت تخفض للضريبة لكل العمال والموظفين الأستراليين. المبلغ هو $250، تدخل حيز التنفيذ بالعام 2028. هل برأيكم فعلا هذا المبلغ أو هذه الميزانية قدمت حلولا فعلية لأزمة تكاليف المعيشة وأزمة السكن؟
0: قال ضيفنا بهذه الساعة الدكتور محمد أبو الفول إنها محدودة للغاية، إنه هذه التغييرات، هذا التأثير لهذا الخفض سيكون محدود، لأنه على يعني آخر النهار $250، ما الذي ستحققه؟ يعني شو أني فاتورة راح تسد، أني قائمة راح تخفف؟ هل هذه المبالغ مستمعينا كانت مخيبة برأيكم، أم أنها مناسبة في ظل الأجواء العامة، أجواء التحدي الاقتصادية العالمية؟ لأنه 250 لقرابة 13 مليون عامل وموظف، يعني العدد كبير جدا وإن كان المبلغ محدودا.
1: فهل تعتقدون مستمعين أن الحكومة ركزت على الأولويات الصحيحة بهذه الميزانية؟ هل تشعرون أن الميزانية رح تخفف من ضغوط المعيشة، رح تساعد حتى الشباب على امتلاك منزل؟ والمزيد مستمعينا من بنود هذه الميزانية نطرحها عليكم بأستراليا اليوم بالساعة هذه، ونتمنى أن تتصلون بنا وتشاركون الحوار المباشر. أذكركم برقم الهاتف 1300799624.
0: فاصل ونعود إليكم.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS Viceland على القناة 31.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.

0: إذن مستمعينا الكرام، ساعتنا الأولى شارفت على الانتهاء. شكرا لكل من استمع لنا وكل من أخذ عناء الاتصال واتصل بنا وشاركنا حوارنا المباشر. ترقبوا المزيد عن الميزانية بالساعة الثانية والثالثة من البرنامج.
1: نعم مستمعينا، لدينا أكثر من محطة وأكثر من وقفة مع الميزانية وما الذي تحمله للمواطن الأسترالي، فترقبوها أعزائي بعد نشرة مفصلة للأنباء على رأس الساعة مع الزميل محمد الغزي.
0: بالساعة الثانية مستمعينا، أنتم على موعد بحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصاد يوسف مرتضى. لدينا عادة لتقرير مراسلنا من القاهرة محمد الشاذي اللي تحدث صباحا مع الزميلتين سناء وهيب وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا يطل علينا الزميل علاء التميمي بحلقة جديدة من بودكاست قصتي مع قصة المهاجرة طبعا بأستراليا المهاجرة دينا ثروت.
1: ترقبوا كل هذه الفقرات مستمعينا والمزيد بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: ألبانيزي يدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية في الموازنة ويقول أنها ستمنع نشوء مجتمع من طبقتين. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى مهمة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ومحادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بشأن إيران، وطهران تضع 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من أس بي أس عربي. بدأت حكومة العمال حملة الترويج للموازنة الفيدرالية جديدة متوقعة ردود فعل غاضبة على بعض قراراتها، في حين وصفت المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وتساعد على تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage 3 of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخزانة جيم تشارمز أن الموازنة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة للشباب. وحدد تشارمز 5 أهداف رئيسة للموازنة الفيدرالية لهذا العام، تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة، إضافة إلى تعزيز قوة الموازنة. وتواجه الحكومة انتقادات بسبب خطتها لإلغاء نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية تدريجيا، مع احتفاظ المستثمرين الحاليين بالمزايا الضريبية القائمة. كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ربط ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وخلال كلمته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، قال تشارمز أن الموازنة تضمنت قرارات صعبة كان لا بد من اتخاذها.
2: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalize more people over time. It would have been easier to see what's happening around the world as an excuse to leave some of the most difficult challenges in our economy for someone else to fix later. We made a different, more difficult choice in this budget to accelerate reform and not just absorb the shock.
0: في المقابل، قال زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر أن الموازنة تضمنت نكثا للوعود وضرائب أعلى ومستوى معيشة أدنى ومنازل أقل، مؤكدا أن الائتلاف سيعارض بالكامل التعديلات الخاصة بالنيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال وصناديق الائتمان العائلية. بدوره اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون الحكومة بخيانة تعهداتها الانتخابية، محذرا من أن التغييرات الضريبية الجديدة سترفع الإيجارات وستؤدي إلى تراجع بناء المنازل وارتفاع الضرائب على المشترين الجدد. أما زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون فقالت إن التغييرات الحكومية على الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة. ورحبت مجموعات مدافعة عن الإسكان والمستأجرين بالتعديلات، معتبرة أنها ستحد من المنافسة غير المتكافئة بين المستثمرين ومشتري المنازل لأول مرة. في المقابل، عبرت مجموعات الأعمال عن قلقها من تأثير التعديلات على الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بضريبة أرباح رأس المال ونظام المديونية السلبية. كشفت الموازنة أيضا عن تغييرات جديدة في برنامج الهجرة تمنح أفضلية للمهاجرين المهرة الموجودين داخل أستراليا، مع تخصيص أكثر من 70% من مقاعد الهجرة الدائمة للعمال المهرة. وتقول الحكومة أن التعديلات تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية مع اعتماد نظام نقاط جديد يفضل المهاجرين الأصغر سنا والأعلى مهارة وتعليما. وتوقعت الموازنة أن يبلغ صافي الهجرة هذا العام 295,000 شخص. وزيرة المشاريع الصغيرة آن علي تقول أن موازنة 2026 تتضمن أيضا إجراءات مهمة لدعم المهاجرين المهرة وتسريع الاعتراف بمؤهلاتهم. وقالت علي أن هذه التغييرات ستمكن المزيد من المهاجرين من تأسيس شركات تستفيد من مؤهلاتهم.
3: There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time. Coming, you know, from a family where you know our skills, my father's skills weren't recognised, and you know, he didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story. You know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
0: أما فيما يتعلق بخطط إصلاح برنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة NDIS الواردة في الموازنة، فوصف حزب الخضر التخفيضات بأنها ضربة مدمرة قد تؤدي إلى حرمان أكثر من 160,000 شخص من البرنامج، ومحذرا من أن هذه الإجراءات قد تكلف أرواحا. فيما أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم إزاء التغييرات الجديدة، وقالت شيري بايلوسيس من شبكة الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن ثمة حاجة لبدائل حقيقية لسد الفجوة.
4: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well as seeing a reduction to plans as well.
0: دفاعياً أظهرت وثائق الموازنة أن أستراليا أنفقت 6,700,000 دولار لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي بهدف صد الهجمات الإيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارز أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مارز أن المهمة دفاعية بحتة وتهدف إلى دعم حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية، وأنها ستكمل الجهود الدبلوماسية ومساعي خفض التصعيد في الشرق الأوسط مع إظهار التزام أسترالي ملموس بأمن التجارة الدولية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن فرنسا ستطرح هذه المبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لما وصفه مهمة محايدة وسلمية. هذا وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة تستغرق يومين على وقع استمرار تداعيات حرب الشرق الأوسط وسط ملفات شائكة سيبحثها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينها الحرب التجارية وحرب الشرق الأوسط وتايوان والملف الإيراني. وقلل ترامب من خطر غزو صيني لتايوان، مشيدا بعلاقته الممتازة مع الرئيس الصيني، فيما جدد التلويح بعمليات عسكرية ضد إيران، قائلا إن الحرب الأمريكية معها ستنتهي قريبا سلميا أو غير ذلك، مضيفا أن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء هذه الحرب.
5: And as soon as this war is over, which will not be long, You're going to see oil prices drop, and you're going to see a stock market, which is already at the highest point in history, go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now. So as soon as this is, or don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
0: في المقابل حددت إيران 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، وتشمل وقف جميع جبهات الحرب بما فيها لبنان، ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات إضافة إلى الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وكان ترامب وصف المقترح الإيراني الأخير بأنه مجرد هراء لم يكمل قراءته. يأتي هذا في وقت نقلت NBC نيوز عن مصادر أمريكية أن البنتاغون يدرس تسمية أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران بعملية المطرقة الثقيلة في حال استئناف القتال. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم الأسترالية، قال مدرب كارلتون السابق مايكل فوز أن ضغوط تدريب الفريق أصبحت أكبر من أن يحتملها ما دفعه إلى الاستقالة بعد أكثر من 4 سنوات في المنصب، وأشار إلى أنه يشعر بالإحباط من طريقة انتهاء تجربته مع النادي، لكنه متصالح مع قرار الرحيل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الخميس، أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبورن مشمس 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، داروين مشمس 33، بيرث زخات مطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أسترالي اليوم اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. وصلنا وإياكم إلى الساعة الثانية من البرنامج، افتتحناها بنشر أخبارية مفصلة مع الزميل محمد الغزي، وبعدها استمعنا لأغنية تامر حمزين. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا. هذا يوم جميل، يوم مميز، يوم حافل بالفقرات والموضوعات العديدة عبر أثير SBS عربي. والساعة الثانية من أستراليا اليوم، في النصف الثاني منها راح نعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من القاهرة للوقوف على آخر المستجدات في أم الدنيا مصر. بعد ذلك قصة جديدة وبودكاست قصتي، نسلط فيها الضوء على جوانب وصفحات من قصة مهاجرة عاشت حياتها بين الاقتصاد والتدريس، لكن قلبها ظل أسير الريشة التي عشقتها منذ الصغر. فراح نتعرف على قصة السيدة دينا ثروت، تحدثت إلى الزميل علاء التميمي.
0: لكن مستمعينا نكمل وإياكم لقراءة وتحليل ميزانية 2026-2027 وحلقة جديدة من بودكاست نحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى.
2: لنحكي عن المال.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث اليوم عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق بالدعم الحكومي للعقارات الجديدة بدلا من المشيدة قديما، وتقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين، على رأسها نيجاتيف جيرينج وضريبة الأرباح الرأسمالية كابيتال جين تاكس، بالإضافة إلى الدعم المحدود لفواتير الطاقة وإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
3: هذه الميزانية لم تكن مجرد أرقام وإنفاق حكومي، بل يعني محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأسترالي بالكامل. يعني سمعنا وزير الخزانة

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: وصف الميزانية بأنها الطريق الأصعب للإصلاح. ما أبرز القرارات المتعلقة بالعقارات والسكن؟
4: الحدث الأهم كان إعلان الحكومة عن تقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين. كان في اتجاه لتوجيه الدعم أكثر نحو العقارات الجديدة بدلا من شراء عقارات قديمة بقصد المضاربة. الحكومة عم تقول إنه الهدف هو مساعدة الشباب والعائلات لدخول سوق العقار وتقليل المنافسة غير العادلة فيما بينهم وأيضا بين المستثمرين الكبار. لكن يعني الجدل بهذا الموضوع كبير. يعني هناك من يخشى أن يؤدي خروج بعض المستثمرين من سوق العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وأيضا نقص المعروض السكني. لذلك يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل سوق العقارات.
3: نقطة مهمة أستاذ يوسف، وتحدثت قبل قليل عن أن الحكومة اقتربت من ملفات حساسة جدا مثل النيجاتيف جيرينج. يمكن مو كل المستمعين يعرفون كيف يشتغل النيجاتيف جيرينج أو ما هي المديونية السلبية، ولماذا تغيرت بعد ميزانية 2026-2027؟ اشرح لنا أكثر أستاذ يوسف.
4: هلأ النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية هو يعني نظام ضريبي يسمح للمستثمر العقاري بخصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة. هلأ يعني النتيجة أنه بيدفع ضرائب أقل. لهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري في أستراليا جذابا جدا لعقود طويلة. لكن يعني المفارقة في ميزانية 2026-2027 التي أعلنها جيم تشالمرز، الحكومة اتخذت خطوة تاريخية بتقييد النيجاتيف جيرينج بشكل كبير. هلأ كان في إعلان أنه ابتداء من 1 يوليو أو الشهر السابع من عام 2027 المستثمرون الجدد لن يستطيعوا استخدام النيجاتيف جيرينج على العقارات القديمة، وسيبقى متاحا بشكل أساسي للعقارات الجديدة فقط، وهو تغيير يعني جذري. الحكومة تقول أن الهدف هو يعني تشجيع بناء منازل جديدة بدلا من المضاربة على العقارات القائمة أو العقارات القديمة، وممكن تكون أيضا هي محاولة إعطاء فرصة أكبر للمشترين لأول مرة لدخول السوق العقاري. التقديرات الحكومية تتحدث عن إمكانية مساعدة حوالي 75 ألف أسترالي إضافي على شراء منزل خلال 5 سنوات القادمة. في نفس الوقت الحكومة أعلنت أيضا عن تغيير كبير على ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس CGT. يعني الاقتراح هو أنه سيتم استبدال الخصم الثابت بنسبة 50% بنظام يعتمد على احتساب التضخم. يعني هالشيء بيعني أنه ضرائب أعلى على الأرباح العقارية الكبيرة مستقبلا. هلأ المؤيدين يعتبرون أن هذه القرارات بداية حقيقية لمعالجة أزمة السكن والعدالة بين الأجيال، بينما المعارضين يعني كانوا يحذرون من أن المستثمرين قد يخرجون من السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات ونقص في المعروض السكني. يعني لهذا السبب أصبحت النيجاتيف جيرينج اليوم أكثر ملف سياسي واقتصادي سخونة في أستراليا.
3: وشفنا أيضا أستاذ يوسف عدد من المستثمرين هم أساسا الآن خارج سوق الاستثمار بسبب سياسات حكومية. لكن الآن مع كل هذه التغييرات، يعني الميزانية الفيدرالية هل فعلا رح تساعد الشباب على شراء منزل؟
4: هلأ الحكومة تحاول إعطاء أمل لجيل الشباب، لكن الواقع يعني الحقيقة لا يزال صعبا. أسعار العقارات مرتفعة جدا، والفوائد أيضا ما زالت تضغط على المشترين بشكل كبير. هلأ الإصلاحات الضريبية

0: التجريبية ربما قد تخفف الأسعار أو تبطئ ارتفاعها، لكن يعني لن تصنع معجزة سريعة. لذلك يعني نرى كثيرا من الشباب يقولون أن المشكلة أعمق من أنه مجرد تعديلات ضريبية، وأستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر من المنازل وتحسين القدرة الشرائية للناس.
1: وأيضا الميزانية اللي أعلن عنها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز قدمت بعض من الأمور الضريبية لدعم المواطن، لكن ماذا عن غلاء المعيشة أستاذ يوسف؟ هل شعر المواطن بأي دعم حقيقي من هذه الميزانية؟
0: الحكومة قدمت بعض التخفيفات الضريبية ودعم محدود لفواتير الطاقة وبعض المصاريف اليومية، لكنها كانت حذرة جدا في الإنفاق. السبب أن الحكومة تخشى عودة التضخم للارتفاع من جديد، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط العالمي والتوترات السياسية الدولية. لذلك يعني شعر بعض الأستراليين أن الدعم أقل من المتوقع، بينما ترى الحكومة أن الإنفاق الكبير قد يعيد الأزمة الاقتصادية من جديد.
1: وحتى أستاذ يوسف ملف الـ NDIS أو التأمين الوطني ضد الإعاقة له حصة بالميزانية الفيدرالية، وشفنا الجدل حول هالموضوع والأرقام الكبيرة اللي تنفق على هذا البرنامج، فليه نشوف هذا الملف والإنفاق الحكومي بالميزانية يعتبر قضية كبيرة جدا؟ شو تفاصيله؟
0: صحيح صحيح، الإنفاق على برنامج NDIS ارتفع بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والحكومة يعني وجهت نظرها أنه استمرار النمو بنفس الوتيرة ربما سيشكل ضغط هائل على الميزانية. لهذا بدأت الحكومة يعني الحديث عن إصلاحات وأيضا تجديد الرقابة على المصاريف، لكنها تؤكد في نفس الوقت أنها لا تريد المساس بالخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة. هل هذا الشيء يعكس حقيقة مهمة؟ أستراليا دخلت مرحلة القرارات الاقتصادية الصعبة، ولم يعد الإنفاق الحكومي مفتوحا كما كان بعد جائحة كورونا.
1: وبما أنه أستاذ يوسف الحرب الآن لها تأثير كبير وتداعيات على أستراليا والعالم، فكيف تؤثر الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأسترالي؟
0: الحكومة يعني قلقة جدا من أي ارتفاع جديد في أسعار النفط، لأن ذلك يعني ارتفاع البنزين والديزل والشحن وأسعار السلع داخل أستراليا. لهذا رأينا تركيزا في الميزانية على أمن الطاقة وأيضا الاستثمارات المتعلقة بالوقود والطاقة المتجددة. أستراليا يعني تدرك أن أي أزمة عالمية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لذلك أصبح الاقتصاد الأسترالي مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالأحداث الدولية.
1: ولابد أستاذ يوسف أن نتوقف على ملف الهجرة ولو بشكل بسيط، لأنه بتعرف هنالك ربط بين ملف الهجرة وبين أزمة السكن، فخبرنا شو اللي تغير بسياسات الهجرة بعد هذه الميزانية؟
0: ملف الهجرة أصبح حساسا جدا بسبب أزمة السكن. كثير من الناس يربطون زيادة عدد السكان وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بشكل يعني مباشر أو بشكل أو بآخر. لكن الحكومة يعني من الجهة الأخرى تعلم أيضا أن الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى مهاجرين، خصوصا يعني في قطاعات، نحن عم نحكي على قطاعات الصحة والبناء والتكنولوجيا اللي فيها نقص. لذلك الاتجاه الحالي هو التركيز على الهجرة الماهرة وتنظيم الأعداد بشكل ربما أكثر دقة، بدلا من إغلاق باب الهجرة بالكامل.
1: وماذا عن السمول بزنس أو الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال، كيف تأثروا من هذه الميزانية؟
0: الشركات الصغيرة أو المصالح الصغيرة ما زالت تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة. الحكومة مدلت بعض الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة كما لاحظنا، لكن الكثير من أصحاب الأعمال يشعرون بأن الدعم لا يزال محدود مقارنة بالتحديات التي يواجهها البزنس يعني بشكل يومي. هل العديد من الشركات اليوم تركز على البقاء والاستمرار أكثر من التوسع والنمو، خصوصا مع تراجع إنفاق المستهلكين.
1: وما الرسالة الحقيقية وراء هذه الميزانية أستاذ يوسف؟
0: الرسالة يعني كانت واضحة، أستراليا تحاول الانتقال إلى مرحلة جديدة في الاقتصاد، ربما تكون أكثر توازنا وأكثر عدالة، لكن هذا الانتقال لن يكون سهل. الحكومة تريد تخفيف الاعتماد على المضاربات العقارية، وتريد أيضا السيطرة على الإنفاق، وهناك رغبة بتحسين الإنتاجية، لكن يعني كمان تواجه ضغوط من المستثمرين والشركات وأيضا العائلات في نفس الوقت. لذلك هذه الميزانية ليست هي نهاية النقاش، بل ربما بداية مرحلة سياسية واقتصادية جديدة ستؤثر حتما على الأستراليين لسنوات طويلة قادمة.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: الشكر الجزيل لك منال ولجميع مستمعين SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
2: نذكركم أعزائي بأن كل ما نقدمه من فقرات وموضوعات عبر أثير SBS عربي تجدونه الآن على موقعنا sbs.com.au/arabic.
1: ننتقل الآن للزميل محمد الغزي وموجز إخباري محدث من SBS عربي وأستراليا اليوم.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. حكومة العمال تبدأ حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة، ووزير الخزانة يحدد 5 أهداف رئيسية لها، بينها التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة. وزعيم المعارضة إنغوس تايلر يقول إن الموازنة كارثية في عدد من الملفات، وأن الائتلاف المعارض لن يدعم تمرير الإصلاحات عبر البرلمان. ووزيرة المشاريع الصغيرة آن علي تقول إن موازنة عام 2026 تتضمن إجراءات مهمة لدعم المهاجرين المهرة وتسريع الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية. حكومة فيكتوريا تعلن تخصيص 15 مليون دولار لتعزيز الأمن في أماكن الضيافة والمطاعم في ملبورن عقب سلسلة من هجمات الحرق المتعمد. ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز يقول إن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وأخيرا ترامب يقول إن الحرب الأمريكية على إيران ستنتهي قريبا سلميا أو غير ذلك، وإن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهائها. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، وعدنا لاستكمال فقرات النصف الثاني من الساعة الثانية من عمر برنامج أستراليا اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار مايو 2026. معكم من وراء المايك أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، في انتظاركم فيما تبقى من هذه الساعة إعادة لتقرير مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، وبعد ذلك نتعرف على السيدة دينا ثروت التي تحدثت لعلاء التميمي عن اكتشاف ذاتها عبر الألوان وكيف بدأت الرحلة من جديد، رحلة الفن بإقامة معارض متعددة، وكان تراث النوبة المصري هو في قلب هذه المعارض وهذه الرحلة. إذن قصة من قصص بودكاست قصتي نقدمها لكم مستمعينا في هذه الساعة.
0: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الخميس بمدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا، أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة، بأدليد غائم جزئيا 24، وفي ملبن مشمس إجمالا 21 درجة، بهوبرت مشمس 19 درجة مئوية، بكامبرا غائم جزئيا 19 أيضا، في سيدني أمطار 22، وفي بريسبن أمطار 24 درجة، وأخيرا مستمعينا بداروين يوم غد الخميس أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى 33.
2: من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا سناء وهيب
3: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة المصرية القاهرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. صباحك خير محمد.
4: أهلا، صباح الخير بترا، صباح الخير سناء.
3: أهلا فيك محمد. نستهل هذه الرسالة الأسبوعية مع تحذير القاهرة من تعقد الصراع الإقليمي وأعلان تضامنها مع الإمارات في مواجهة التوتر أيضا مع السودان. كيف تقرأ مصر خطورة هذا التصعيد، وما طبيعة التحركات الدبلوماسية المصرية لاحتواء الأزمة محمد؟
4: مصر تقرأ هذا التصعيد باعتباره خطرا يهدد الأمن الإقليمي، وفي كل لقاءاتها سواء على مستوى الرئيس أو مستوى وزير الخارجية تحذر من هذه الأوضاع التي تعصف بأمن المنطقة. مثلا نجد أن الرئيس السيسي شارك أخيرا في قمة فرنسا أفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي، وأجرى محادثات عدة، صحيح استهدفت الأوضاع الصعبة في أفريقيا على أصعدة كثيرة، ولكن المحور الأول في محادثاته كان حول تعقد المشهد في الخليج واحتمال تفجره في أي لحظة. وتحدث الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مقدرا جهوده وقيادته لمنظومة العمل الأممي خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى التعاون بين مصر والأمم المتحدة في الأزمات والنزاعات الإقليمية. السكرتير العام من جانبه نوه بالدور البارز لمصر في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات والأزمات، لا سيما في السودان وقطاع غزة وفي أفريقيا. كانت الحرب الإيرانية كما ذكرت على رأس الموضوعات، واتفق الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعياتها السلبية على المنطقة والعالم، وأكد أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. وقبل أو في الأيام القليلة الماضية كانت مصر تقف بوضوح مع الإمارات، وقرأنا تقارير عن إرسال طائرات مقاتلة مصرية انتشرت في الإمارات، كما نعرف أن هناك تنسيق كامل بين مصر والبحرين ومصر وقطر ومصر والكويت، وبالتالي هناك حالة استنفار في على المستوى السياسي المصري. وسريعا سأعرج على القصة الإفريقية التي انتهى منها الرئيس السيسي في نيروبي، حيث عقدت قمة فرنسا أفريقيا تحت شعار أفريقيا إلى الأمام بهدف تعزيز الشراكة الفرنسية الإفريقية، تناولت القمة تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي العالمي.
2: نعم محمد، من نيروبي نعود إلى القاهرة، ما أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض حاليا على البرلمان المصري، وكيف يمكن أن يؤثر أو تؤثر هذه التعديلات على استقرار الأسرة وحقوق الأطراف المختلفة؟
4: التعديلات كلها اتجهت في المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب إلى الحفاظ على الأسرة المصرية. لقد قدمت الحكومة هذه التعديلات بعد أن لوحظ ارتفاع أرقام ونسب الطلاق بشكل حاد في العائلة المصرية، وخصوصا في الفترات الأولى من الزواج في السنوات الخمس الأولى، كما انتشرت عادة الطلاق الشفهي غير الموثق، ثم أن هناك تداعيات على الأسرة، بمعنى على الأم، على الأب، على الأطفال، وهناك التعديل الواجب الذي يمنح الآباء فرصة الرؤية، رؤية الأطفال يعني بخلاف الحاضن لهم، ورؤيتهم بكرامة والتواصل معهم بشكل عملي وحي، وليس عبر فقط النواحي الإلكترونية والواتس أب والكاميرات، يريدون تواصلا حقيقيا. تعتقد الحكومة إنها بهذه الإجراءات التي توثق الطلاق وتغلظ عقوبات التمادي في عدم دفع النفقة أو عدم رؤية الأطفال، تغلظها لدرجة قد تمنع من التسرع في الطلاق الذي شهدته الأسرة المصرية، 4 طلقات من كل 10 زيجات في الفترة الأخيرة، وهذا طبعا رقم أزعج الحكومة. ما زال القانون تحت المناقشة في لجان برلمانية متخصصة.
3: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي لمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
10: بين الغربة والحنين ولدت حكاية فنانة لم تطفئها المسافات. بدأت شغفها منذ الطفولة حين كانت الألوان نافذتها الأولى إلى العالم. اختارتها الحياة بين الاقتصاد والتدريس، لكن قلبها ظل أسير الريشة. وفي استراليا أعادت اكتشاف ذاتها عبر اللون وبدأت رحلة الفن من جديد. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجرة المصرية دينا ثروت.
11: أنا الحمد لله بقالي حوالي تقريبا 7 أو 8 سنين برسم بشكل مستمر. كان الموضوع ابتدأ في الأول كموهبة، لكن من حوالي 2.5 سنين ابتديت أبيع لوحاتي في معارض وفي ماركتس في المنطقة هنا وفي سيدني كمان. وكنت عرفت إنه شل هاربر سيتي كونسل بيختاروا أرتست لوكال أرتست يبقى ذا أرتست أوف ذا مانث، فقدمت والحمد لله تم اختياري. ولما بصوا على لوحاتي وشافوا إنها في موهبة، وهم كمان بيحاولوا دائما يدعموا اللوكال أرتست الموجودين في المنطقة، فالحمد لله تم اختياري إن أكون ذا أرتست أوف ذا مانث لشهر مايو. فالحمد لله عملت مجموعة كبيرة جدا اشتغلت عليها لمدة 6 شهور، وقدرت ان انا يعني اخلص لوحات كتيرة موجودة بتعبر عني، والحمد لله حطيتها في المعرض وهي هتبقى موجودة طول شهر مايو.
12: تمام. طيب أستاذة دينا، خلينا نتكلم الآن عن يعني تاريخ حضرتك. حضرتك متخرجة في الاقتصاد وأيضا تعملين في التدريس، وحصلت أيضا على ماجستير في التدريس هنا في أستراليا، لكن يعني الشغف الفن والرسم كان هو اللي يعني زي ما تقول عندك صار في شغف. خبرينا عن متى بداية هذا الشغف للرسم، وما هي أنواع الرسم اللي بترسميها حضرتك؟
11: أنا شغف طبعاً ابتدى من وأنا صغيرة، يعني كنت بحب جداً أشترك في المسابقات الفنية في المدرسة وأعرض لوحاتي في المدرسة، لكن طبعاً بعد كده الواحد درس حاجة مختلفة بسبب أن كنت جايبة مجموع عالي جداً، فوالدي الله يرحمه يعني قال لي يعني أستغل المجموع ده وأدرس اقتصاد. لكن بعد كده جوزت وخلفت وحاولت الكارير بتاعي للتدريس في مصر وعملت دبلومة، وبعدين هاجرنا هنا استراليا من حوالي 7 سنين وعملت ماجستير في التدريس. لكن حبي للفن كان دايما موجود جوه قلبي يعني، ورجع تاني أمارس الفن لما اشتريت لبنتي صغيرة ألوان مائية عشان ألعب معاها يعني، لكن أنا استحوذت عليها في الآخر وابتديت أنا ألون بيها، لأن أنا زي ما يكون استرجعت شغفي للحب وحبي تاني للفن. فابتديت الأول ألون بالألوان المائية بشكل تقريبا يومي كنوع من أنواع الهواية اللي أنا بمارسها بعد الشغل، وحاجة طبعا لتخفيف التوتر بعد يوم طويل من الشغل وكده. وبعد الحمد لله يعني تمكنت من الألوان المائية، ابتديت أستخدم مواد أخرى زي الأكريليك على كانفس والجواش، وابتديت أرسم لوحات على كانفس، ابتديت أحطها على الإنستغرام ولاقي استحسان من ناس كتيرة ومن أصحابي، فده بصراحة شجعني إن أنا ابتدي أبيع لوحاتي. فابتديت دخلت معرض أول واحد وحطيت فيه لوحاتي، لقيت الحمد لله في ناس كتير اتبسطت بالأوحات وابتدت تشتريهم، فده شجعني إن أنا أكمل في المسيرة يعني، وإن أنا كمان اكسبيرمنت اكتر في الفن، بستخدم مواد مختلفه، وده شجعني ان انا استخدم يعني لما جيت بقى استخدم مواد مختلفه حسيت ان انا اقدر ان اعمل لوحات اكبر واحط افكاري وابقى كرييتيف. والحمد لله دخلت معارض كتيره وماركتس ارتست ماركتس هنا في شل هاربر ولونجونج وفي سيدني كمان. كمان كان ليا اول معرض ليا شهر ديسمبر اللي فات عملته في جاليري هنا في ولونجونج، كان ده برضو لقى استحسان كبير، وحتى كسبت جايزه على واحده من لوحاتي او اورد يعني اسمها The Curator's Choice، فده برضو كان حاجه جميله جدا يعني خلتني ان انا اكمل في الدرس. ولما كنت بزور الكونسل هنا لقيت ان هم طالبين ارتست يعرضوا لوحاتهم، فبرضو قدمت والحمد لله تم اختياري. فقعدت كتير جدا احاول اشتغل على لوحات بتعبر عن ثقافتي وعن نفسي عشان تبقى مميزة في المعرض، والحمد لله تم ذلك. ان انا عملت مجموعة جديدة اسمها مجموعة النوبة، اتكلم عن اسوان وعن النوبة وعن التاريخ والحضارة اللي هناك، وحطيتها في المعرض وان شاء الله يعني تلقي استحسان الناس طول شهر مايو، واللوحات دي تبقى معروضة ان شاء الله تلقي استحسان الناس ان شاء الله.
12: أستاذ دينا، الآن خلينا نتكلم عن المناخ الفني هون في أستراليا. يعني الواحد لما يجي مهاجر جديد بيشعر شوية بغربة وزي التاية. الأستاذة دينا كفنانة ورسامة، كيف قدرتي تدخلي وتعرفي فين مسارك وفين تقدمي؟ هل لقيتي فعلا استقبال ولا كان في شوية في تحفظ في البداية؟
11: هو يعني الحمد لله في الأول طبعاً كان في نوع من أنواع الغربة، ما كنتش عارفة أسأل فين وأدور فين بالضبط، بس يعني الحمد لله ما واحد بيسأل ويبتدي دايماً الفرص بتجيله. يعني أنا فعلاً اكتشفت الموضوع ده لما ابتديت وقلت لا أنا هجرب، طب أعرض لوحات في معرض، بلاقي ناس بتقولي طب جربي أعرضي في المعرض ده، هتلاقي أغلبه أرتست بيعرضوا الهاند ميد ورك بتاعهم. فالواحد لما بيبتدي بتتفتح له أبواب زي ما بيقولوا، زي ما قلت لحضرتك ناس تقولي طب جربي المعرض ده، ناس تبعت لي إيه رأي أنا تابعنا شغلك، إيه رأيك تيجي مع المعرض ده الموجود في سيكا وفي واحد تاني موجود في سيدني، تعالي عرضي في شغلك. فزي ما بقول حضرتك يعني كل ما الواحد بيتوسع في شغله كل ما الأبواب بتتفتح، وكل ما الناس بتبتدي كمان تتصل بيه وتفتح له برضو أبواب تانية وopportunities تانية عشان يعرض فيها شغله وعشان يتوسع وينتج أكتر ويحقق نجاح أكتر.
12: ذكرتي أنه أنت بتعكسي بلوحاتك الجوانب الحياة المصرية، يترى هذا الموضوع لفت كثير من الناس لهذه الثقافة الجديدة وأيضا طريقة رسمك، خبرينا عن الرياكشنز. يعني
11: هو أنا يعني من خلال أصلا شغلي الأولاني كمعلمة، لما التلامذة أو المدرسين الزملاء يعني بيعرفوا أن أنا مصرية بلاقي أصلا نوع من أنواع الانبهار سواء من التلاميذ نفسهم يقولوا لي طب انت شفتي الهرم، اقول لهم اه شفت الهرم كذا مره، طب مصر فيها ايه، ويقعدوا يحاولوا يعني يعرفوا معلومات كتيره جدا عن مصر، ان بالنسبه لهم مصر حضاره وتاريخ وبلد الاهرامات وبلد الفراعنه. وبالنسبه برضو للمدرسين الزملاء والاجانب عامه اللي بتعرف عليهم كمان من خلال شغلي في الفن، بيبقوا كتير منهم زاروا اصلا مصر وحبوها الحمد لله جدا. فده اصلا كمان من الحاجات اللي شجعتني ان انا ارسم عن مصر، لان انا لاقيه هنا الناس بتحب مصر وبتحب التاريخ المصري وبتحب الفراعنه وبتحب الاهرامات والتماثيل والمونيومنتس عامه، وفي منهم كتير زاروا مصر وحبوها او عارفين او نفسهم ان هم يزوروا مصر ومحطوط على الترافل ليست او البلانز بتاعتهم يعني. فانا اصلا عامه كمان بحب جدا الالوان، يعني بحب الوان الفايبرنت الكولرفول. فانا لما جيت في الاول انا كنت عايز اعمل مجموعه عن مصر كلها، فطبعا لقيت ان انا في 1000 فكره 2000 فكره، في حاجات كتيره جدا ممكن تعبر عن مصر. بس من الحاجات اللي لفتت نظري من خلال الريسيرش اللي انا ابتديت اعمله ان النوبه كل شويه تجيلي البيوت بتاعتها بألوانها الزاهية والتفاصيل الرائعة اللي موجودة فيها، نهر النيل وجماله والمراكب اللي بتمشي فيها. فبصراحة أنا ابتديت بالنوبة الأول، فلقيت إن هي بحر برضو من الأفكار والكرياتيفيتي الفظيعة الموجودة هناك. اكتشفت قد إيه أصلاً أهل النوبة بيحبوا الأرض من خلال الألوانهم والألوان البيوت المبهجة والرسومات اللي عليها، فده جذبني جداً جداً. ابتديت أرسم زي ما أقول حك البيوت النوبية بالزخارف اللي عليها بالألوان المبهجة اللي موجودة. فابتديت كوليكشن اللي هو اللي أنا ابتديته من حوالي 4 شهور اللي هو اسمه Echoes of the South.
12: هل ممكن نحن نلاقي مشروع للأستاذة دينا يمزج بين حضارتين ما بين أستراليا ومصر في لوحة واحدة؟
11: والله يعني دي فكرة فعلا جات لي يعني ونفسي فعلا أعملها، فإن شاء الله ممكن في المستقبل أمزج ما بين الاثنين، ما بين الحضارة الأسترالية والحضارة المصرية، وننتج منها لوحة بتعبر عن الحضارتين. بس دي حاجة فعلا فيا يعني، أنا الواحد ما بيجي هنا بعد ما جي هنا اكتشفت إن إحنا كلنا في حاجات in common كتير. يعني أكيد ممكن في يوم الأيام أمزج ما بين الحضارتين وإن شاء الله ننتج حاجة جميلة.
12: يعني حضرتك في يعني بنت النيل، وأيضا هون أنت كمان بنت يارا ريفر، فممكن تمزجي.
11: أيوة بالضبط فعلا. أيوة ده حقيقي فعلا. أنا مصرية أسترالية وأنا بحب مصر جدا وبحب أستراليا جدا، فأكيد إن شاء الله ممكن في يوم الأيام إن أنا أمزج ما بينهم وأطلع لوحة فيها الحضرتين مع بعض إن شاء الله.
12: إذن كل شكر للأستاذة دينا ثروت على هذه المقابلة، تمنيات التوفيق لك في رحلتك القادمة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
1: مستمعينا الكرام، زوروا موقعنا sbs.com.au/ لتتعرفوا على بعض من أعمال الفنانة دينا ثروت، ومقالة ممتعة وزاهية الألوان مرفقة بهذا اللقاء. مستمعينا،
0: شكرا جزيلا للزميل علاء التميم اللي دائما يختار لنا قصص هجرة وقصص نجاح مميزة، وشكرا لكل الزملاء اللي قدموا لكم مستمعينا فقرات ومواضيع وتقارير ومقابلات. ابقوا معنا بالساعة الثالثة من البرنامج، لدينا أيضا أكثر من وقفة مع الميزانية الجديدة، سواء بإعادة لتقرير الزميلة هناء ياسين وأيضا بتقرير آخر للزميل رامي علي.
1: ولكن أعزائي نتوقف مع هذه الأغنية لميادة الحناوي قبل أن نتوجه وإياكم لغرفة الأخبار في ملبن وآخر ما استجد من أنباء في نشرة مفصلة مع محمد الغزي.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: ألبانيزي يدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية في الموازنة ويقول أنها ستمنع نشوء مجتمع من طبقتين، والمعارضة تصفها بالكارثية وتتعهد بإسقاطها في البرلمان. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى مهمة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ومحادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بشأن إيران، وطهران تحدد 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من أس بي أس عربي. بدأت حكومة العمال حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة متوقعة ردود فعل غاضبة على بعض قراراتها، في حين وصفت المعارضة التغييرات الضريبية بأنها ضربة قاسية للشباب الأستراليين. ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين وتساعد على تحقيق الحلم أسترالي بامتلاك منزل.
1: Well, we have changed our position and we're upfront about that and we're explaining why we have changed our position. Yeah, in the last term we did change our position on stage 3 of the tax cuts because of the cost of living changes. We're changing these measures, but making sure we're doing it in a way that protects people, existing investors with their existing investments that are in place.
0: يأتي ذلك فيما أكد وزير الخزانة جيم تشارلز أن الموازنة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة للشباب. وحدد تشارلز 5 أهداف رئيسية للموازنة الفيدرالية لهذا العام، تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة، إضافة إلى تعزيز قوة الموازنة. وتواجه الحكومة انتقادات بسبب خطتها لإلغاء نظام نيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية تدريجيا، مع احتفاظ المستثمرين الحاليين بالمزايا الضريبية القائمة. كما سيستبدل الخصم الضريبي البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام ربط ضريبي يتماشى مع معدلات التضخم. وخلال كلمته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، قال وزير الخزانة أن الموازنة تضمنت قرارات صعبة كان يتوجب اتخاذها.
2: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalize more people over time. It would have been easier to see what's happening around the world as an excuse to leave some of the most difficult challenges in our economy for someone else to fix later. We made a different, more difficult choice in this budget to accelerate reform and not just absorb the shock.
0: في المقابل قالت المعارضة الفيدرالية أنها ستعارض إجراءات الموازنة الحكومية بكل قوة. ووصف زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر الموازنة بأنها كارثية في عدد من الملفات، مؤكدا أن الائتلاف لن يدعم تمرير الإصلاحات التي تضمنتها الموازنة عبر البرلمان.
3: It's a budget of broken promises, higher taxes, less housing and a lower standard of living, and that's a disaster for hardworking Australians. It's an assault on aspiration, and we're going to fight it every day to when the legislation comes to the parliament and beyond.
0: بدوره اتهم وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون الحكومة بخيانة تعهداتها الانتخابية، محذرا من أن التغييرات الضريبية الجديدة سترفع الإيجارات وتؤدي إلى تراجع بناء المنازل وارتفاع الضرائب على المشترين الجدد. أما زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون فقالت أن التغييرات الحكومية على الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة. هذا وكشفت الموازنة عن تغييرات جديدة في برنامج الهجرة تمنح أفضلية للمهاجرين المهرة الموجودين داخل أستراليا مع تخصيص أكثر من 70% من مقاعد الهجرة الدائمة للعمال المهرة. وزيرة المشاريع الصغيرة آن علي قالت إن الموازنة تتضمن إجراءات مهمة لدعم المهاجرين المهرة وتسريع الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية. وتشمل الموازنة تخصيص 85 مليون دولار لتسريع تقييم مهارات العمال المهرة المهاجرين وتسهيل إجراءات التراخيص المهنية بما قد يقلص فترة دخولهم إلى سوق العمل بنحو 6 أشهر. ويضيف أيضا 4,000 عامل ماهر إضافي سنويا إلى سوق العمل. وقالت وزيرة المشاريع الصغيرة الاتحادية آن علي إن هذه التغييرات ستمكن المزيد من المهاجرين من تأسيس شركات تستفيد من مؤهلاتهم.
4: There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time. Coming, you know, from a family where you know our skills, my father's skills weren't recognized, and you know, he didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story, you know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
0: أما على صعيد برنامج NDIS فقد وفيما يتعلق بخطط إصلاح برنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الواردة في الموازنة، فوصف حزب الخضر التخفيضات بأنها ضربة مدمرة قد تؤدي إلى حرمان أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تكلف أرواحا، فيما أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم إزاء التغييرات الجديدة. وقالت شيري بايلوسيس من شبكة الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن ثمة حاجة إلى بدائل حقيقية لسد الفجوة.
5: Drastic is an appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well.
0: دفاعيا أظهرت وثائق الموازنة أن كامبرا قد أنفقت 6,700,000 دولار استرالي لتزويد الإمارات بصواريخ للدفاع الجوي. وعلى صعيد السياسة الخارجية أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارز أن استراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال أيضا أن المهمة دفاعية بحتة وتهدف إلى دعم حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية، وأنها ستكمل الجهود الدبلوماسية مع إظهار التزام استرالي ملموس بأمن التجارة الدولية. هذا وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متوجها إلى الصين في زيارة تستغرق يومين على وقع استمرار تداعيات حرب الشرق الأوسط وسط ملفات شائكة سيبحثها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينها الحرب التجارية وتايوان والملف الإيراني. وقلل ترامب من خطر غزو صيني لتايوان مشيدا بعلاقته الممتازة مع الرئيس الصيني، فيما جدد التلويح بعملية عسكرية ضد إيران قائلا إن الحرب معها ستنتهي قريبا سلميا أو غير ذلك.
6: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market which is already at the highest point in history go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now. So as soon as this is, don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
0: في المقابل حددت إيران 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن تشمل وقف جميع جبهات الحرب بما فيها لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات إضافة إلى الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وفي لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد رغم وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 380 شخصا على الأقل منذ سريان الهدنة، بينهم 13 قتيلا ليلة الثلاثاء وفق وزارة الصحة اللبنانية. ويأتي التصعيد هذا بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة جديدة من المفاوضات في واشنطن وسط اتهامات لبنانية لإسرائيل بمواصلة استهداف المدنيين ونسف المنازل في البلدات الحدودية. وفي أخبار الرياضة، سيشارك العداء الأسترالي غاوت غاوت في سباقي 200 متر والتتابع 4 في 400 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في أريغون الأمريكية في أغسطس المقبل. وكان العداء البالغ من العمر 18 عاما قد سجل رقما قياسيا عالميا لفئة تحت 20 عاما في سباق ال200 متر الشهر الماضي، فيما تأتي مشاركته في التتابع بعد إحراز استراليا برونزية بطولة العالم في بوتسانا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار في الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبون مشمس 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، داروين مشمس 33، بيرث ممطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
10: يا هلا ويا غلا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في مستهل الساعة الثالثة وهي الأخيرة من أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير SBS عربي. يسعدنا أن نرافقكم في هذه الرحلة المسائية، أنا هناء ياسين
11: وأنا منال العاني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بآخر نصف ساعة من البرنامج، برنامج أستراليا اليوم.
10: ساعة يعني لسه
11: آخر 45 دقيقة. تدرين عبالي الساعة بعد الخمسة ونص، لأنه بسرعة الدنيا بتشوفيها بتظلم وبسرعة بالشتاء.
10: جدا جدا انه احنا كمان بالاستوديو عنا الشبابيك مفتوحه على ساحه الفيدريشن، وبنشوف قديش الشمس بتغيب سريع في هذا الوقت، ف يعني 5 ونص
11: مشي اخر ساعه هنا. والميزانيه مستمعينا الكرام كملوا اياكم بالساعه الثالثه من البرنامج، هنالك العديد من الوقفات وايضا التقارير من اعداد وتقديم زملائنا بـ SBS عربي.
10: نعم مستمعينا، ترقبوا في النصف الثاني من هذه الساعة أكثر من محطة وأكثر من وقفة عما تكشفت عنه ميزانية 2026-2027، خاصة البنود التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بالإضافة إلى المخصصات التي تضمنتها الميزانية لقطاعات اقتصادية وخدمية عديدة في أستراليا.
11: لكن الآن مستمعينا الكرام نعيد على حضراتكم التقرير اللي عدته وقدمته الزميلة هنا ياسين وذعناه عليكم بالساعة الأولى من البرنامج. مستمعين، هذا التقرير يتضمن لقاء مع الدكتور محمد أبو الفول، وهو الباحث الاقتصادي بجامعة سوينبرن بمدينة ملبورن، يتحدث عن أهم بنود الميزانية الفيدرالية.
2: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset.
12: أي أثر للميزانية على حياة الناس أو السكان سيكون محسوساً لكنه فعلياً راح يكون محدود.
10: قدم وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز ميزانيته للعام 2027، والتي وصفها بأنها تسلك ما أسماه بطريق الإصلاح الصعب. حرصت حكومة العمال الفيدرالية على تصوير هذه الميزانية على أنها ميزانية ضبط الإنفاق، بعد تحذيرات من خبراء اقتصاديين ومحافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك من أن الإنفاق المفرط لن يؤدي إلا إلى تفاقم التضخم وزيادة احتمالية رفع أسعار الفائدة.
13: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
10: وأشار وزير الخزانة إلى أن الميزانية قد جاءت في بيئة اقتصادية استثنائية تشهد ارتفاع الأسعار وبطء النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تلحق الضرر بالأستراليين.
2: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
10: وقال الدكتور تشالمرز إن الميزانية تهدف إلى مساعدة أستراليا على تجاوز صدمة النفط العالمية وبناء اقتصاد يخدم شريحة أكبر من الناس.
2: The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah. And making the budget stronger, more sustainable, and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
10: ومن ضمن خطة مساعدة الأستراليين على مواجهة آثار الحرب، ضمت الموازنة حزمة أمن الوقود التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
2: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
10: وشملت الموازنة المزيد من التخفيضات الضريبية للمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.
2: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
10: وكما وعد وبعد أسابيع من التكهنات، كشف وزير الخزانة الفيدرالي عن التغييرات التي أدخلها على النظام الضريبي المرتبط بقطاع الإسكان.
2: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes.
14: Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. Yeah. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
10: وقال تشالمز إن هذه التخفيضات ستجعل من نظام الضرائب أكثر عدالة للعمال الأستراليين وإنها تستجيب للضغوط الحالية وتتعامل كذلك مع تحديات المستقبل.
14: It makes the tax system fairer and stronger for workers, businesses, first home buyers and future generations, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
10: وفي حديثه مع SBS عربي قال الدكتور

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: رفع أسعار الفائدة مؤخرا لما وصل إلى 4.35% بعد ما وصل فعليا التضخم السنوي ما يقارب 4.6 خلال شهر مارس 2020 اللي هو مارس. فبالتالي الحكومة تحاول إعطاء الناس بعض التنفس المالي لكنها لا تستطيع وحدها إلغاء أثر التضخم والفوائد المرتفعة، فبالتالي المكاسب الأسر ستكون حقيقية لكنها محدودة خصوصا إذا استمرت أسعار الوقود والإيجارات والمواد الغذائية في الارتفاع.
4: كانت التخفيضات الضريبية للعمال والموظفين الأستراليين حجر أساس في هذه الموازنة دكتور أبو الفول، روجت لها الحكومة على أنها ستخفف من أعباء المعيشة على المواطن. لو تعطينا تفاصيل هذه التخفيضات التي ستكلف الميزانية 6.4 مليار دولار ما بين 2027 و2029.
3: أهم ما يلمسه المواطن العادي عن طريق التخفيضات الضريبية خلال هذه الموازنة، سينخفض معدل الضريبة على الدخل بين تقريبا 18,000 و45,000 إلى ما يقارب من 15% إلى 15%، ثم إلى 14% بداية شهر يوليو اللي هو جولاي. الحكومة فعليا بتفسر أنه كل دافع ضريبة سيحصل على تخفيض ما يقارب 268 دولار من يوليو 2026، ثم يصل إلى 536 دولار يوليو 2027 مقارنة بإعدادات ضريبية 2024-25. ففعليا دافع الضريبة راح يلاحظ أنه هنالك في فرق وفي نوع من القيمة المضافة للضريبة اللي هو فعلياً بيدفعها. لكن هنالك خصم جديد تحت اسم Working Australian Tax Offset، هذا بيصل إلى ما يقارب 250 دولار سنوياً من سنة 2027 ل 2028. بيستفيد الشريحة بيستفيد منه ما يقارب أكثر من 13 مليون عامل، إضافة إلى أن قاعدة الخصم الفورية البالغة ما تقارب 1,000 دولار لمصاريف العمل، بحيث يستطيع العامل تخفيض دخله الخاضع للضريبة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالفواتير، ففعليا هاي تنخفض دايركتلي من القيمة الضريبة اللي بيقدمها الشخص أو المواطن الأسترالي. الحكومة تتوقع أن يستفيد من هذه الضريبة ما يقارب 6.200 مليون شخص عامل متوسط ما يقارب 205 دولارات. التخفيضات هاي بتساعد في تخفيض الضغط المعيشي على المواطن، لكنها فعليا إذا منيجي لمنظور اقتصادي موحد لن تكون كافية لتغيير تكلفة المعيشة.
4: إذن برأيك هي يعني قليل مما كان يحتاجه المواطن الأسترالي في ظل الارتفاع المستمر والمتوقع يعني لكلفة المعيشة بشكل عام؟
3: نعم صحيح، راح تكون محدودة نتيجة زي ما تفضلتي اللي هي عبارة عن ارتفاع تكاليف الوقود، الإيجار، القروض، الكهرباء، فكلياتها هاي بتأثر على عاتق المواطن الأسترالي.
4: شملت الموازنة أيضا تغييرات رئيسية في الضرائب التي كانت تحكم الاستثمار في سوق العقارات، وقالت الحكومة إنها تريد إعادة العدالة لهذا القطاع وتحيي من جديد الحلم الأسترالي بامتلاك منزل خاصة لفئة الشباب. فما أبرز هذه التغييرات؟
3: الحكومة راح تقوم باستبدال خصم 50% على ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام يعتمد على التضخم مع حد أدنى للضريبة تقريبا ما يقارب 30% على الأرباح من شهر يوليو 2027. الهدف المعلن هو بدفع المستثمرين ضريبة على المكاسب الحقيقية لا الإسمية. هو فعليا هو بيحقق كمستثمر في الموضوع العقاري هي القيمة بدفعها المستثمر كضريبة، لكن الأشخاص اللي بيستثمروا ما بعد شهر يوليو فراح تتغير أوضاعهم، لكن الأشخاص اللي استثمروا ما قبل شهر يوليو ما راح يكون هنالك أي تغيير على الوضع العام لهم.
4: هل هذه التغييرات راح تحدث حراك من وجهة نظرك دكتور أبو الفول في سوق العقارات؟ هل هذا سيحدث تغيير في حركة سوق العقارات اللي بيواجه تحديات عديدة؟
3: أكيد هذا التحول مهم. فالفكرة الأساسية من الطرح في الميزانية

0: هي تحويل الحافز من شراء العقارات القائمة والمنافسات مع المشترين لأول مرة إلى بناء مساكن جديدة وزيادة العرض، لكن الأثر يحتاج إلى وقت لحتى يبين في سوق العقارات. سوق السكن فعليا يعتمد على التخطيط والعمالة ومواد البناء، في أكثر من إنديكيتورز ومؤشر بأثر على سوق البناء، فبالتالي أسعار الفائدة والبنية التحتية هاي فعليا راح تتأثر، لذلك الإصلاح قد يساعد على المدى المتوسط لكنه لن يخفض الإيجارات أو أسعار المساكن بسرعة.
1: أخيرا دكتور أبو الفول، كان الجميع يترقب تفاصيل الموازنة بفارغ الصبر في انتظار أن تحمل تغييرات تخفف من عبء المعيشة بشكل عام، فمن وجهة نظرك هل نجحت في تحقيق هذا الهدف؟
0: من ناحية اقتصادية الميزانية الحالية ميزانية كويسة لأنها بتوازن ما بين الإغاثة والإصلاح، فهناك دعم مباشر للأسر من خلال التخفيضات الضريبية وخفض مؤقت لضريبة الوقود، هاي أول جزء، وهناك دعم للشركات الصغيرة عبر تحسين التدفق النقدي وتشجيع الاستثمار، لكن التحدي الحقيقي هو أن التضخم وأسعار الفائدة ما زالا مرتفعين، فبالتالي أي أثر للميزانية على حياة الناس أو السكان سيكون محسوسا لكنه فعليا راح يكون محدود. أهم نقطة في الميزانية إنها لا تكتفي بتوزيع دعم قصير الأجل، بل تحاول إصلاح بعض التشوهات في النظام الضريبي خصوصا في الاستثمار العقاري وضريبة الأرباح الرأسمالية. هاي الإصلاحات بتساعد على المدى المتوسط لكنها لا تحل أزمة السكن أو تكلفة المعيشة بشكل فوري. بالنسبة للشركات الميزانية إيجابية من ناحية السيولة والاستثمار، لكنها تأتي في بيئة بالوقت الحالي بيئة صعبة، تكلفة الوقود مرتفعة، طلب الاستهلاكي بتباطأ، أسعار الفائدة تضغط على التمويل، لذلك الشركات ستستفيد في بعض الإجراءات لكنها بحاجة إلى استقرار أكبر في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: كان هذا الدكتور محمد أبو الفول الباحث الاقتصادي في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في مدينة ملبورن. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
2: مستمعين الكرام، هذا التقرير تجدوا الآن على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic وكل مواضيعنا ببرنامج أستراليا اليوم وأيضا ببرنامج صباح الخير أستراليا.
1: نعم أعزائي، الموقع بيضم إضاءة عديدة وأكثر من محطة من لقاءات وكذلك مقالات حول الموازنة التي صدرت بالأمس. مستمعينا لمن يحب الاستزادة، خلونا نطلع بفاصل غناء قصير ومن بعده نقدم لكم موجز لأهم الأخبار مع زميل محمد الغزي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. حكومة العمال تبدأ حملة الترويج للموازنة الفيدرالية، ووزير الخزانة يحدد 5 أهداف رئيسة لها، بينها التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الانتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة. وزعيم المعارضة إنغوس تايلر يقول إن الموازنة كارثية في عدد من الملفات، وأن الائتلاف المعارض لن يدعم تمرير الإصلاحات التي تضمنتها عبر البرلمان. وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يقول إن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وترامب يقول أن الحرب الأمريكية على إيران ستنتهي قريبا، وأن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وطهران تحدد 5 شروط للدخول في جولة جديدة من المفاوضات، بينها وقف جميع جبهات الحرب بما في ذلك لبنان والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. والبرلمان الإسرائيلي يقر قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. وأخيرا، انذار إسرائيلي جديد لسكان 6 بلدات وقرى في جنوب لبنان، واستهداف 2 سيارات على أوتستراد الجاية جنوب بيروت. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
5: Okay, playing now.
4: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
6: Hey Google, play SBS Arabic 24.
4: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
7: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام لنتابع معكم ما تبقى من أستراليا اليوم هذا المساء. من وراء المايك أنا هناء ياسين
8: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونكون بعد قليل بأكثر من وقفة مع الزميل رامي علي وتغطية الميزانية بتقرير مفصل، وأيضا كيف كانت أجواء ميزانية ليلة أمس عندما غطاها الزميل رامي علي. لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد بمدينة بيرث، أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة مئوية. بأديلايد غائم جزئيا 24، وفي ملبورن مشمس إجمالا يوم غد الخميس 21 درجة. بهوبرت مشمس أيضا 19 درجة مئوية. العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 19، وفي سيدني أمطار 22، في بريسبن أمطار أيضا 24، وأخيرا مستمعين الكرام بداروين أجواء مشمسة 33 درجة.
7: والآن نتوجه إياكم مستمعين على الهواء مباشرة في هذا اللقاء مع الزميل رامي علي، نعرف منه أجواء ليلة الميزانية وكيف تمت يعني متابعتها عبر منصات SBS عربي العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. هلا بك رامي.
8: رحب بك رامي على الهواء، مساء الخير.
5: مساء الخير هناء، ومساء الخير منال، ومساء الخير على جميع مستمعي إذاعة SBS عربي، وشكرا على الاستضافة.
8: شكرا لك رامي، زودتنا بكل تفاصيل الميزانية، كل المواضيع غطيت لنا إياها الليلة الماضية، فاشرح لنا كيف كانت كواليس ليلة الموازنة بتغطيتك رامي.
5: بالنسبة لأجواء تغطية الميزانية الفيدرالية، زي ما احنا عارفين هي الميزانية الخامسة لحكومة حزب العمال، وساد التكتم والصمت الإعلامي إن صح التعبير، حيث اجتمع الصحفيين في مبنى البرلمان بكامبرا طوال يوم الميزانية وحتى الإعلان عنها، والذي قدمه وزير الخزانة جيم تشارلز في 7:30 مساءً. لربما يعني الترقب كان سيد الموقف في طوال هذا اليوم، وعلى الرغم من توقعات الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالعديد من القرارات اللي أعلن عنها وزير الخزانة بالأمس، إلا أن الكثير من التفاصيل حملت بعض المفاجآت. يعني نذكر منها على سبيل المثال تراجع الحكومة عن وعدها الانتخابي بعدد عدم المساس بملف مثلا المديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج وتأثير ذلك على قطاع العقارات في أستراليا. أعتقد العنوان الأبرز أن هذه الميزانية كما جاء على لسان وزير الخزانة هي ميزانية ضبط إنفاق، واللي فسرها البعض بأنها ميزانية تقشفية، حيث لجأت الحكومة لتخفيض الإنفاق العام على عدد من البنود، ولربما أبرزها صندوق التأمين الوطني للإعاقة أو الـ NDIS، وتوجيه موارد الميزانية نحو قطاعات الدفاع والصحة والبنية التحتية. وفور الإعلان عن الميزانية بدأت التصريحات والبيانات وردود الأفعال، والتي تباينت ما بين الاتفاق والتأييد، وفي بعض الأحيان معارضة ولكنها على استحياء. وربما ده يرجع إلى إدراك العديد من الأطراف في أستراليا بصعوبة الظرف الاقتصادي اللي بتمر به البلاد في الوقت الحالي، نظرا للعديد من الظروف الدولية اللي بتمر بيها العالم أحداث كبيرة. فأعتقد أن الترقب كان سيد الموقف بالنسبة للميزانية الفيدرالية بالأمس.
7: رامي خليني أنقل لك الإشادة اللي استمعنا لها بالساعة الأولى من صديق البرنامج ومتابعنا الدائم العزيز إبراهيم من مدينة ملبن، اللي قال إنه يعني منصاتنا ومواقعنا كانت بتمده بكل التفاصيل اللي تتعلق بالموازنة، وخلته على اطلاع بما تحمله هذه الموازنة الهامة من بنود له كأسترالي من أصول عربية. هذا الشيخ خليني أسألك رامي، كيف يعني إعداد هذه التغطية الشاملة عبر منصات متعددة، كيف كان الموضوع بالنسبة لك؟ ونعرف إنه الأرقام تكون متتالية، التصريحات سريعة والتفاصيل مهمة إن أنت تنقلها بمنتهى الدقة.
5: لربما أنا محظوظ لأن يعني هذه ليست المرة الأولى، بل هي المرة الثالثة اللي أتشرف فيها بتغطية الحدث الاقتصادي الأبرز في أستراليا، وهو تغطية ليلة الميزانية الفيدرالية. يعني التحضير مهم جدا، والاطلاع على أبرز التوقعات اللي كتير من الخبراء الاقتصاديين كانوا اتكلموا عن الملامح أو أبرز السياسات المتوقع أو أبرز القرارات المتوقع أن وزير الخزانة يعلن عنها في الميزانية الجديدة، واللي طبعا منها بتلس ملفات زي الهجرة، ملفات زي الصحة، وملفات تانية زي قطاع البناء والبنية التحتية، العديد من الملفات اللي بتهم المواطن الأسترالي في هذا الوقت الحساس. تابعت خطاب وزير الخزانه جيم تشالمرز من قلب البرلمان الاسترالي في كامبرا، ويعني اتكلم عن الميزانيه ووصفها بانها الطريق الصعب للاصلاح. الكلام اللي قاله وزير الخزانه جاي او بالتوازي مع تحذيرات العديد من الخبراء الاقتصاديين وعلى راسهم محافظه مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك من ان زياده الانفاق ستؤدي الى رفع معدلات التضخم وبالتالي رفع اسعار الفائده. واعتقد ان يعني التركيز كان على ضبط الانفاق واصلاحات ضريبيه كبيره، ويعني محاولة إن كمان لاحظت أيضا آسف هناء إن انخفاض شدة المعارضة حول قرارات الميزانية في هذه المرة. أنا غطيت في 2025 2023 و2026 هذا العام. يمكن ردود الأفعال كان فيها طبعا معارضة، لكن يمكن كانت يعني أقل حدة من المعتاد. وأعتقد أن ده برضو بيعيد الانتباه لأن العديد من الأطراف متفهمة صعوبة الظرف الاقتصادي، واللي أشار ليه وزير خزانة في إعلانه عن الموازنة بسبب ظروف الحرب في الشرق الأوسط، أزمة الوقود، اضطرابات سلاسل الإمداد وخلافه.
7: طبعا راح ننتظر رد المعارضة الرسمي وتقديمها الميزانية البديلة في الأيام المقبلة كتقليد ديمقراطي أسترالي يمنح الناخب والمواطن الأسترالي الرأي والرأي الآخر والبدائل المطروحة لمواقف الحكومة. فراح يعني أكيد نعطي أيضا المعارضة وميزانيتها البديلة مساحة في تغطيتنا. شكرا لك رامي.
5: شكرا جزيلا هناء، شكرا جزيلا منال،
8: شكرا.
5: وشكرا لجميع مستمعي إذاعة SBS عربي.
8: شكرا لك رامي على هالتغطية المباشرة وأيضا التغطية أونلاين. كان معنا على الهواء مباشرة من مكاتبنا بسيدني الزميل رامي علي من الفريق الرقمي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا على حسن الاستماع. نتوقف هنا مع فاصل غنائي وبعد ذلك إعلاني قصيرين، ومن بعدها نستمع للتقرير المفصل اللي قدم لنا الزميل رامي علي عن الميزانية الفيدرالية اللي أعلن عنها وزير الخزانة جيم تشالمرز.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز الميزانية الفيدرالية لعام 2026 والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح، وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافة إلى توفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة والذي وصفه بأنه خرج عن السيطرة. وكما يوضح التقرير التالي، حرص حزب العمال على تقديم هذه الموازنة باعتبارها موازنة ضبط إنفاق بعد تحذيرات من اقتصاديين ومن محافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك بأن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى رفع التضخم والمزيد من رفع أسعار الفائدة. بعدما أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانيته الخامسة، كان قد مهد الطريق لما وصفه بطريق صعب من الإصلاحات. وبعد أن تم الإعلان عن الميزانية، بدأت ملامح هذه الإصلاحات بالظهور شيئاً فشيئاً.
3: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
2: وكانت وزيرة المالية كاتي غالاغر قد وجهت رسالة مشابهة في مقابلة لها خلال برنامج Sunrise على قناة 7.
4: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
2: وقال وزير الخزانة للبرلمان إن الحرب في الشرق الأوسط قد رفعت الأسعار وخفضت النمو الاقتصادي وأثقلت كاهل الأستراليين.
3: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
2: وقال إن الميزانية تهدف إلى مساعدة أستراليا على تجاوز صدمة أسعار النفط العالمية ودفع عجلة الاقتصاد لخدمة أكبر عدد من الأستراليين.
3: The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah. And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
2: ويرى جيم تشالمرز أن جزءا من الخطة لمساعدة الأستراليين على التعامل مع تداعيات الحرب يتمثل في حزمة أمن الوقود التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سابقا.
3: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers and more fuel security for our economy. Its centerpiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
2: أما بالنسبة للأستراليين فهناك تخفيضات ضريبية إضافية للمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة.
3: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
2: وكما كان متوقعا بعد أسابيع من التكهنات أكد وزير الخزانة إجراء تعديلات ضريبية قال إنها ستجعل نظام الإسكان أكثر عدالة للجميع.
3: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
2: كما أعلن عن إجراءات إنفاق كبرى تشمل مجالات الدفاع والبنية التحتية للسكك الحديدية وكذلك قطاع الصحة.
3: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefit scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
2: وقال وزير الخزانة إن حزمة الإنتاجية الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات واستيعابها على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مستويات المعيشة والأجور لعدد أكبر من الناس. وأضاف أن 4,000 عامل مهاجر إضافي من أصحاب المهن الحرفية سيتمكنون من دخول سوق العمل سنوياً بعد تسريع نظام تقييم المهارات ومنح التراخيص المهنية للمؤهلين. لكن حزب العمال حرص على وصف هذه الميزانية باعتبارها ضبط إنفاق بعد تحذيرات اقتصاديين ومحافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك من أن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة إضافية في أسعار الفائدة. وقال وزير الخزانة إن الميزانية تتضمن توفيراً قدره بقيمة 63.8 مليار دولار، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من الإصلاحات المتعلقة بنظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة NDIS.
3: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
2: وقال وزير الخزانة إن الخيارات التي اتخذتها الحكومة في ميزانية هذا العام ضرورية.
3: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
2: أعد لكم هذا التقرير ديبورا كرو آرك لإس بي إس نيوز وقدمه لكم رامي علي من إس بي إس عربي.
5: مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لنهاية رحلتنا المسائية وساعات أستراليا اليوم برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير إس بي إس عربي. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وأكيد نعدكم بالمزيد في برامج الغد عبر أثير إس بي إس عربي. Good morning أستراليا ينطلق في 6 صباحا ونعود إليكم أنا ومنال ومحمد الغزي في 3 بعد الظهر.
6: شكرا لكل المستمعين اللي استمعوا لنا لتغطيتنا الشاملة والمعمقة للميزانية الفيدرالية. شكرا لكل من أخذ عناء الاتصال واتصل بنا وشاركنا بحوارنا المباشر لهذا المساء. بالختام نشكر الزميل محمد الغزي اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية وسيكون معكم محمد بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة ومحدثة للأخبار.
5: والشكر موصول للأعزاء سناء وهيب بتر توقي الهندي علاء التميمي ورامي علي على مشاركتهم بفقرات مميزة المميزة في برنامج هذا المساء. ومني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة.
6: وتقبلوا تحياتي أنا منال العاني، وأترككم مع أجمل مقطع من مقاطع أغنية ألف ليلة وليلة للسيدة أم كلثوم. تصبحون على خير.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. بدأت حكومة العمال حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة متوقعة ردود فعل غاضبة على بعض قراراتها، ودافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. وقال ألبانيزي لSBS أن الموازنة تعكس التزام حكومته بمنح مزيد من الشباب فرصة في تحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك منزل.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works. And the truth is that people have called for tax reform for a long period of time to make sure we get a better balance between income earned from working with income earned from owning assets. That's what these changes do.
0: فيما أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الموازنة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة للشباب، وحدد خمسة أهداف رئيسية للموازنة الفيدرالية لهذا العام، تشمل التعامل مع صدمة النفط العالمية وتقديم دعم لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الانتاجية وإصلاح النظام الضريبي لصالح العمال ومشتري المنازل لأول مرة. وتواجه الحكومة انتقادات بسبب خطتها لإلغاء نظام نيجاتيف غيرينغ أو المديونية السلبية للاستثمارات السكنية تدريجيا، مع احتفاظ المستثمرين الحاليين بالمزايا الضريبية القائمة. وخلال كلمته في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، قال تشالمرز أن الموازنة تضمنت قرارات صعبة كان يتوجب اتخاذها.
2: We have come to a different view on some very contentious policies for the right reasons. And I'd rather defend a shift in policy than leave a broken status quo in place to do more damage, to marginalise more people over time. It would have been easier to see what's happening around the world as an excuse to leave some of the most difficult challenges in our economy for someone else to fix later. We made a different, more difficult choice in this budget to accelerate reform and not just absorb the shock.
0: في المقابل، قالت المعارضة الفيدرالية أنها ستعارض إجراءات الموازنة الحكومية بكل قوة. ووصف زعيم الائتلاف المعارض أنجس تايلر الموازنة بأنها كارثية في عدد من فقراتها، مؤكدا أن الائتلاف لن يدعم تمرير الإصلاحات التي تضمنتها الموازنة عبر البرلمان.
3: It's a budget of broken promises, higher taxes, less housing and a lower standard of living, and that's a disaster for hardworking Australians. It's an assault on aspiration, and we're going to fight it every day to when the legislation comes to the parliament and beyond.
0: وكشفت الموازنة عن تغييرات جديدة في برنامج الهجرة تمنح أفضلية للمهاجرين المهر الموجودين داخل أستراليا، مع تخصيص أكثر من 70% من مقاعد الهجرة الدائمة للعمال المهر. وقالت وزيرة المشاريع الصغيرة آن علي أن الموازنة تتضمن إجراءات لدعم المهاجرين وتسريع الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية، كما أشارت إلى أن التغييرات التي تضمنتها ستساعد مزيدا من المهاجرين على تأسيس أعمال تستفيد من مؤهلاتهم.
4: There is a whole raft in there about skilled migration, and I'm really proud of that because this is something that I've worked on and pushed for a long time. Coming, you know, from a family where you know our skills, my father's skills weren't recognised, and you know. He didn't start a business. He took a job as a bus driver, even though he was an engineer. And hearing from a lot of migrants as well that this continues to be the migrant story. You know, I think migrants setting up businesses is a huge win for Australia.
0: وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارز أن أستراليا ستنضم إلى مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن المهمة دفاعية بحتة وتهدف إلى دعم حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية، وأنها ستكمل الجهود الدبلوماسية مع إظهار التزام أسترالي ملموس بأمن التجارة الدولية. هذا ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الرئيس الصيني شين جين بينغ لبحث ملفات شائكة بينها الحرب التجارية وتايوان والملف الإيراني. وقلل ترامب من خطر غزو صيني لتايوان، مشيدا بعلاقته الممتازة مع الرئيس الصيني، فيما جدد التلويح بعملية عسكرية ضد إيران، قائلا أن الحرب معها ستنتهي قريبا سلميا أو غير ذلك. في حالة الطقس المتوقعة اليوم غدا، ديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبورن مشمس 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، داروين مشمس 33، بيرث زخات مطر 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام. فاصل قصير، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طابت أوقاتكم. SBS Arabic.

عندكش العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحراء.

انساه منكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو تحسنت

0: Pop Arabie on SBS Arabic.
1: حبيبي انت هنا في الساحل.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

0: من بيروت إلى بريزبن، هذه هي إس بي إس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

بشوفك الصبح وشوفك العصر في أصغر حارة وأكبر قصر أجيلك المغرب فتروح مصر ملف في قلبي وراك بشوفك من بعدي ومن قبل عيونك مشتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 14 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: بريطانيا تقوم بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في الصين وسط تصاعد التوتر مع إيران. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من SBS عربي. تقوم بريطانيا بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنشر أيضا طائرات مقاتلة وأنظمة ذاتية التشغيل. وتقود بريطانيا وفرنسا هذه المهمة الأمنية متعددة الجنسيات التي تضم أكثر من 40 دولة. وستخصص بريطانيا 115 مليون جنيه استرليني كتمويل جديد لمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام وأنظمة متطورة لمواجهة الطائرات المسيرة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن حاملة الطائرات شارل ديغول ومجموعتها القتالية عبرت قناة السويس وتتجه نحو جنوب البحر الأحمر. أستراليا قال وزير الدفاع ريتشارد مارز إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز ويتشتايل E-7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي، معتبرا أنها ضرورية لمساعدة الشباب الأسترالي الذين باتوا عاجزين عن دخول سوق الإسكان. وتشمل التغييرات الضريبية التي كشف عنها في الموازنة الفيدرالية إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 50%، إضافة إلى حصر الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو النيجاتيف جيرينج بالعقارات الاستثمارية الجديدة فقط. واتهم الائتلاف المعارض رئيس الوزراء بالكذب على الناخبين بعدما كان قد تعهد قبل الانتخابات الفيدرالية بعدم إجراء أي تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال أو نظام النيجاتيف جيرينج. وفي حديثه لSBS قال البنيزي إن الموازنة تعكس التزام حكومته بمنح مزيد من الشباب فرصة امتلاك منزلهم الخاص.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works. And the truth is that people have called for tax reform for a long period of time to make sure we get a better balance between income earned from working with income earned from owning assets. That's what these changes do.
0: قالت منظمة المساعدة القانونية الوطنية Legal Aid إن استثمار الموازنة الفيدرالية في تحسين نظام دعم الأطفال جاء متأخرا منذ وقت طويل. وقد تعهدت الحكومة بتخصيص 183 مليون دولار لتعزيز النظام في خطوة تهدف إلى منع المسيئين من استخدام مدفوعات دعم الأطفال كأداة من أدوات العنف الاقتصادي. ويشمل التمويل تخصيص 79 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتوفير حماية أقوى للآباء والأمهات، ومنح دائرة الخدمات الأسترالية Services Australia صلاحيات أكبر لوقف الإساءة واستغلال النظام للإيذاء. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المساعدة القانونية الوطنية إيفيت داث إن النساء المتضررات من العنف الاقتصادي يطالبن منذ سنوات بإجراء تغييرات على هذا النظام.
2: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: في غضون ذلك، قالت شبكة الدفاع عن حقوق كبار السن في أستراليا إن الموازنة الفيدرالية تركت عددا من القضايا الملحة المتعلقة برعاية المسنين من دون معالجة. ويتضمن أو تتضمن الموازنة استثمارا بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار في قطاع رعاية المسنين، يشمل توفير 5000 مكان جديد سنويا في دور الرعاية السكنية على مدى السنوات الأربع القادمة، إضافة إلى إلغاء التكاليف التي يدفعها كبار السن من جيوبهم مقابل خدمات الاستحمام وارتداء الملابس. لكن الشبكة قالت إن الموازنة لا تلبي بشكل كاف الحاجة إلى تمويل برنامج الدعم في المنزل الذي يوفر باقات دعم تساعد كبار السن على البقاء في منازلهم مع التقدم في العمر. وقالت مديرة السياسات والتعليم والمناصرة النظامية في المنظمة سامانثا أدمونز إن الموازنة لم تتضمن أي التزام بتوسيع هذا البرنامج رغم فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها كبار السن بالفعل.
3: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لإجراء محادثات عالية الأهمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات. تأتي القمة في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المتوقع أن يهيمن نفوذ الصين على طهران على المناقشات، إذ تعد بكين واحدة من القوى القليلة القادرة على إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيزه ينصب فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
4: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: قتل 12 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مركبات في جنوب لبنان، فيما يتواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة ثالثة من المحادثات بوساطة أمريكية. وشهد الدخان يتصاعد في أنحاء جنوب لبنان بينما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة على طول الحدود بعد أكثر من 10 أسابيع على اندلاع النزاع المرتبط بالحرب مع إيران. في هذه الأثناء أعلن حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان النخبوية التابعة له في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. ورغم إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، يواصل حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار لا سيما في جنوب لبنان، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية فيما تصفه بمنطقة أمنية. في هذا السياق أيضا، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق على سلامة قوات حفظ السلام في لبنان.
5: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: في الرياضة وفي دوري الركبي الوطني، قال مدرب فريق بيدرث بانثرز إيفان كليري إن نظام التعاقدات الخاص باللاعبين في الدوري لعب دورا في إعلانه المبكر عن رحيله. وكان كليري الذي يعد من أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة قد فاجأ الأوساط الرياضية بإعلانه أنه سيترك منصبه مع نهاية الموسم المقبل. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبل مشمس إجمالا أيضا 21، هوبرت غائب 18، كامبرا غائب جزئيا 18، سيدني أمطار 22 21، بريزبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سناء.
2: صباحك مبروك بيترا وجميع مستمعات ومستمعي هذا البرنامج Good Morning Australia. تبتدئين بيترا بالاعتراف بالسكان الأصليين؟
3: قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ بالاعتراف بالسكان الأصليين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الجاديجل من أمتي غورينغاي
2: ولكبارهم في الماضي والحاضر. نعم مستمعينا, اليوم ديجا نعم الخميس في الرابع عشر من شهر مايو أيار 2026. صباحكم مبروك, صباحك مبروك بيترا وسليم وجميع مستمعينا. البرنامج ابتدى من السادسة ومستمر معكم إلى التاسعة صباحا مع أهم الأخبار الأسترالية والدولية إضافة إلى المنوعات. معكم سناء وهيب
3: وأنا بيترا طوق الهندي, وشكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. ننطلق مع هذه الحلقة, انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية وما زالت هذه الموازنة تتكشف بالأرقام وماذا خلف هذه الأرقام يا سناء.
2: سيكون عندنا أكيد, إحنا حنشوف من كل الجهات هذه الموازنة, وابتدينا من بارح بيترا وإحنا قاعدين بنفند سواء إحنا أو زملائنا بالدجل, زملائنا بأستراليا اليوم, لكن إحنا مستمر والاستمرارية كذلك الضرورية, والموضوع الضروري هو موضوع الهجرة وتعامل الموازنة مع الهجرة في 2026.
3: بالفعل سناء, من تثبيت سقف أرقام الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة وتخصيص أكثر من 70% منها للمهاجرين المهرة, ماذا تعني هذه الأرقام؟ ورح نسألكم أنتو شو انطباعكم عن هذه الموازنة بالأرقام بمكافحة غلاء المعيشة, بمكافحة أو مواجهة رياح التضخم والحرب اللي تداعيات انعكست أيضا على أستراليا.
2: كمان اليوم نذكر مستمعينا أنه اليوم اللي بنسمع فيه أصواتهم وأراءهم على 1300799624, كمان يعني حلقة دسمة في الحقيقة, حنحكي عن الهجرة وحنحكي عن الموضوع اللي كنا بنحط إيدنا على قلوبنا, ترى الفيروس هذا الجديد هو فيروس بيشبه الكوفيد, هل حنقعد في بيوتنا, هل هو بيشكل خطر؟ الجواب اليوم, خليكم معنا. وفي الساعة كذلك الثالثة حنرد على قصة الهانتا فيروس.
3: بعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكون سوا إلى نيويورك, ولكن بعد هذه التحية الفيروزية.

0: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: سناء، قبل ما ننطلق لنيويورك، الحكمة الصباحية معك.
7: وما أجملها هالحكمة لعباس العقاد، والذي قال: الكل حكيم ما دامت القصة ليس قصته، والكل كريم ما دام المال ليس ماله، والكل صبور ما دامت المصيبة ليست مصيبته، ويعافينا ربي من المصائب. يلا
6: صدقتي.
8: من مراسلينا.
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب.
6: وأنا بترا طو الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي لقراءة أسبوع من الأحداث بالعين الأمريكية. صباحك خير وبركة محمد.
9: صباحك خير
7: بترا
9: وعلى سناء وكل المستمعين.
7: هلا
6: يا محمد. لنبدأ مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في خطوة يعني تعكس تصاعد البعد الاقتصادي في هذه العلاقات الثنائية، وسط حديث عن اتفاقات واستثمارات محتملة بين الجانبين. كيف تقرأ هذه الزيارة في التوقيت كما المضمون، وما إذا كانت أيضا واشنطن تحاول إعادة صياغة علاقتها مع بكين من بوابة الاقتصاد هذه المرة؟
9: طبعا العلاقة الأمريكية الصينية هي الأهم بالنسبة للدولتين، لأنها بالأساس علاقة تنافس وتكامل. هناك منافسة قوية بينهما، لأن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر لها في القرن 21، وأنها الدولة الوحيدة القادرة على منافستها في قيادة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وهناك تحديات إقليمية ودولية، هناك تايوان القضية الكبرى، والصين تعتبرها طبعا أرضا صينية، الولايات المتحدة تعترف بذلك لكنها لا تريد أن تسمح بأن الصين تضمها بالقوة. هناك المنافسة التجارية والتعريف الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس ترامب وعاد وخفضها بعد أن ردت الصين بأنها منعت تصدير المعادن النادرة. هذه المعادن التي اكتشف العالم الآن أنها تمثل الأهمية القصوى بالنسبة لكل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والتشيبس والرقائق التي من المفروض أنها بدون هذه المعادن النادرة يكون من الصعب أن تتم، وبالتالي أصبح الإنتاج الأمريكي والأوروبي بل والعالمي رهينة لهذه المعادن النادرة. من هنا تم الوصول إلى ما يشبه الهدنة بين الدولتين، إنه الصين تفرق عن كل صادراتها من هذه المعادن، الولايات المتحدة تخفض الجمارك التي كانت قد رفعتها، لكن هذه الهدنة لا تعني أن الوضع مستمر إلى ما لا نهاية. واشنطن تبحث عن مصادر أخرى لهذه المعادن، الصين تؤكد دائما على قدرتها على أنها تستطيع أنها تلحق الأذى أيضا بواشنطن إذا ما تعرضت له من جانبها، ومن هنا العلاقة بينهما فيها الكثير من المنافسة. لكن في نفس الوقت واشنطن تعرف أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لها، والعكس صحيح لدى بكين، لأنه هي المستهلك والمستورد الأكبر للمنتجات الصينية، ومن هنا لابد من التعامل والتعاون بينهما، بالإضافة طبعا لقضية الذكاء الاصطناعي التي صارت عنوان المنافسة بينهما، هي التي تستخدم في الهجمات السيبرانية في عمليات التجسس كآلة للنمو الاقتصادي، والمنافسة بينهما على أشدها في هذا المجال. ومن هنا ضرورة التعاون لوضع قواعد لهذا المجال الجديد، لكن المنافسة الشديدة بينهما هي التي تحول دون وضع هذه القواعد.
7: نعم محمد، دائما في إطار السياسة الخارجية الأمريكية، إلى أي مدى يعكس رفض واشنطن للرد الإيراني على مقترحاتها بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز تصعيدا في الموقف، وهل يفتح ذلك الباب أمام خيارات عسكرية؟
9: هذا الخيار هو الذي كان الحديث عنه مكثفا خلال الأيام الأخيرة، أنه مع رفض ترامب للرد الإيراني وأنه اعتبره غير مقبول، فإنه الحديث عاد مجددا وبقوة عن إمكانية العودة لاستخدام القوة العسكرية أو استئناف الحرب، حتى لو بعمليات عسكرية مكثفة محدودة غير طويلة الأمد، كنوع من الضغط على إيران. كان وهذا يعود بنا إلى زيارة ترامب لبكين الآن، أنه هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به، ومن هنا هناك الكثير من الكلام بين الطرفين ويتم التداول بشأنه بين الرئيسين حول الموضوع الإيراني. وإن كان ترامب يقول كثيرا نحن لسنا في حاجة للتدخل الصيني بالنسبة لهذا الموضوع، لكن هذا في إطار التأكيد على أنه نحن المنتصرون، نحن لسنا في حاجة لمساندة الآخرين. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي يعلم أنه الصين تملك الكثير من الأوراق مع إيران، هي التي تستورد 90% من النفط الإيراني، تقدم لها الدعم في مجلس الأمن بالفيتو، الدعم العسكري والاستراتيجي بالمواد التي تستخدمها إيران في إنتاج الصواريخ والمسيرات. فمن كل النواحي إيران تحتاج للصين، ومن هنا أهمية الدور الصيني. لكن الصين أيضا قريبة من إيران، تعتمد عليها كثيرا في طريق الحرير، في أنها تمثل منطقة النفوذ بعيدا عن أي دور أمريكا، لأنه لو سقط النظام سيأتي نظام أقرب للولايات المتحدة، ومن هنا تعقيدات المشكلة. في كل الأحوال سيعود الرئيس الأمريكي ومعه كلام الرئيس الصيني بشأن هذا الموضوع. هل سيفلح الرئيس الصيني في إثنائه عن العودة مرة أخرى للعمليات العسكرية؟ هذا ما يأمله الكثيرون، ولكن هذا يحتاج إلى الوصول إلى اتفاقات بشأن البرنامج النووي، بشأن مضيق هرمز. هذه قضايا معقدة متشابكة، وهي التي عليها التعويل الآن.
6: نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة مع تعيين كيفن وورش اليوم رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والقلق أيضا من تباطؤ النمو الاقتصادي. ما أهمية هذا التعيين في هذه المرحلة الحساسة، وكيف سيواجه الاحتياطي الفيدرالي استقلال القرار وضغوط التضخم؟
9: قضايا صعبة كما تعرفين، لأنه كان الرئيس الأمريكي يضغط طوال الشهور الماضية على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي من أجل تخفيض معدلات الفائدة. باول والبورد في الاحتياطي الفيدرالي كانوا يرفضون ذلك لأن هناك ارتفاعات في معدلات التضخم وصل في الشهر الماضي في إبريل إلى 3.8، هذا أكبر ارتفاع في خلال 3 سنوات. بالتالي الاحتياطي الفيدرالي جمد عملية التخفيض التي تتم في معدلات الفائدة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: وصول إلى نتيجة فيه، لكن بالتأكيد أنه الرئيس الجديد سيجد صعوبة في تنفيذ ما يريده الرئيس ترامب، وهناك اعتقاد أنه ربما لا يتم التخطيط في الاجتماعات القادمة، بل واقترح ذكر البعض أنه ربما تتم زيادة بسيطة في معدلات الفائدة، لا ندري إن كان سيتم ذلك، لكن هذا يوضح مدى صعوبة القضية.
4: نعم، محمد السطوحي مراسلنا في نيويورك، شكرا لك.
5: شكرا من القلب لك محمد، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
4: نعم بيترا، خلينا ننتقل كنا الآن إلى ملبورن وموجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
6: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. بريطانيا تقوم بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في بكين وسط تصاعد التوتر مع إيران.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
10: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، رؤية غير واضحة بالعاصمة الثقافية ميلبن و21 درجة، بريسبن أمطار متفرقة و24 درجة، غربا في بيرث أمطار و20 درجة، 24 بأديليد، وطقس غائم جزئيا، العاصمة

العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي، رؤية غير واضحة، درجات الحرارة أدناها 17 وأدناها 7 وأقصاها 19. هوبارت طقس صافي، أقصى درجات الحرارة أيضا 19. بنختم الجولة مع داروين وشمساتها و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يعني بترا اللي حقوله الآن ملوش إلا عنوان واحد، كنا ماشيين صح ولكن شو اللي صار يا سنة؟ يعني القصة عن أزمة محتملة قد تؤثر على مشاركة منتخب العراق في كأس العالم 2026 بعد تقارير تشير إلى أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لخمسة لاعبين عراقيين أساسيين ما يهدد ظهورهم في البطولة. اللاعبون المعنيون حسب التقرير هم إبراهيم بايش، مهند علي، زيد تحسين، حيدر عبد الكريم وعلي الحمادي. وفق ما نقل عن عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم فإن سبب الرفض غير واضح حتى الآن، ولم يصدر توضيح رسمي من الجانب الأمريكي أو الاتحاد العراقي. طبعا أزمة تمثل ضربة فنية بالفعل للمدرب والجهاز الفني، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يعدون من العناصر المؤثرة في مشوار التأهل.
1: This is big news سنة.
0: يعني ما احنا ماشيين صح ولكن وعد
1: اكيد رح ننطر اي شيء بيصدر عن المنتخب. ومن هذا الخبر الرياضي الى ابرز عناوين الصحف، وما زلنا نقرا الموازنه.
0: خلينا نبتدي بالموازنة لما لا. بترا، هناك الكثير من الصحف تتحدث عنها اليوم. حنحكي أكيد عن الهجرة والموازنة وأمور أخرى. ابتدي أنت.
1: رح نبتدي سناء مع صحيفة The Australian وأيضا صحف News Corp اليوم خصصوا أكثر من قراءة تحليلية وزاوية مختلفة لهذه الموازنة، تحديدا لجن زي أو هيدا الجيل يلي ناطر كان انفراجي من الموازنة، هل استفاد فعلا أم لا؟ Backfiring budget tax measures will hit جنسي. إذن يرفض جيم تشالمرز ربط شرائح ضريبة الدخل بالتضخم لمعالجة ما يعرف بالزحف الضريبي، وبدلا من ذلك عم يدرس اليوم تعزيز خصم ضريبي جديد بقيمة 250 دولار للعمال، وكنا استمعنا امبارح لن يتم الاستفادة منه بالأشهر المقبلة. بالوقت نفسه أثارت تغييرات ضريبية على الاستثمار العقاري والأسهم أيضا انتقادات واسعة، لأن قد تؤثر سلبا على أكثر من 500 ألف شاب من الجيل زد وتؤخر قدرتهم على شراء المنزل لمدة قد تصل لسنة. ليش؟ الميزانية الجديدة تتضمن زيادة صافية بالضرائب بنحو 77 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما أدى أيضا إلى اتهامات للحكومة بكسر وعود انتخابية، سيما فيما يتعلق بعدم تعديل قوانين الإعفاءات الضريبية للعقارات والأرباح الرأسمالية.
0: في صحف الفيرفاكس تناولت الموضوع اللي حكت عنه بيترا، لكن خلينا نتناول كذلك الميزانية أو الموازنة من محور آخر ألا وهو الهجرة، وسنتحدث عن هذا الموضوع اليوم الساعة الثانية، وحيكون موضوعنا موضوع الحوار كذلك. Coalition to link immigration limits to new builds as Taylor says migration has run miles ahead of housing. الائتلاف يربط سقف الهجرة بعدد المنازل الجديدة، مع تأكيد تايلر أن الهجرة تجاوزت قدرة الإسكان. يتناول المقال الوارد في صحيفة The Guardian خطة جديدة أعلنها زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر ضمن رد الائتلاف على الموازنة الفيدرالية، وتركز على ربط أعداد المهاجرين المؤقتين بعدد المنازل الجديدة التي يتم بنائها سنويا في أستراليا. بحسب الخطة فإن الحكومة المحافظة إذا وصلت إلى السلطة ستضع سقفا للهجرة يعتمد مباشرة على قدرة سوق الإسكان، بحيث لا يسمح بدخول أعداد من المهاجرين تفوق عدد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة. وهذا ما قاله تايلر، إن معدلات الهجرة الحالية سبقت الإسكان بمراحل، ما تسبب في ارتفاع الإيجارات وصعوبة شراء المنازل للأستراليين الشباب. يعني هنا بيترا نعود ونربط الهجرة والإسكان. الهجرة الهجرة والمشاكل الاقتصادية. تفضل.
1: صحيح سناء، واليوم عنا إضاءة مفندة ومفصلة لكل الأرقام يلي وردت بهذه الموازنة حول سقف التأشيرات للسنة المالية المقبلة. أنتقل إلى موضوع كتير مهم وهو كسر الوعد الانتخابي. أنتوني ألبانيزي's plan to beat liar accusations after a broken promise budget. كتبت صحيفة The Australian في هذا التحليل: المعركة السياسية بعد الميزانية الأسرية تدور حول قضيتين أساسية يلي هن النزاهة والضرائب. أنجس تايلر هاجم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز اتهمهم بالكذب وتقديم ميزانية مليئة بالوعود المكسورة بحسب المعارضة. بالمقابل ألبانيزي وتشالمرز دافعوا عن التغييرات الضريبية، اعتبروا أنها ضرورية لتحقيق العدالة بين الأجيال ومساعدة الشباب على امتلاك منزل. اليوم ألبانيزي بمواجهة انتقادات بسبب تراجعه عن وعود انتخابية متكررة، خاصة تعهده بعدم تعديل قوانين النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية والإعفاءات الضريبية أيضا على أرباح رؤوس الأموال. ورغم رفضه سناء، يعني رفض طبعا أنه يوصف حاله بالكاذب، أقر بأنه الحكومة غيرت موقفها بسبب تغيير الظروف، وهذا ما أكده تشالمرز لما قال تغيير سياسي ضروري لمنع استمرار الوضع الحالي من الانزلاق.
0: نعم بيترا، من موضوع الموازنة إلى موضوع آخر، لأنه فعلا العناوين الكبيرة في جميع الصحف الأسترالية دائما الموازنة، لكن من الملاحظ أن هناك عنوان كبير وهو الأول وبالخط العريض في سيدني مورنينغ هيرالد: Jewish group warned about alleged gunman before Bondi massacre. مجموعة يهودية حذرت من المسلح المزعوم قبل مجزرة بونداي. وهنا أقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: يتناول المقال معلومات ظهرت خلال تحقيقات رسمية في أستراليا بشأن الهجوم الدموي الذي وقع في منطقة بونداي في سيدني خلال احتفال يهودي بمناسبة هانوكا، وأسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص. بحسب التقرير، كانت مجموعة أمنية يهودية قد حذرت السلطات قبل الهجوم من احتمال وقوع اعتداء أو هجوم معادي لليهود خلال الفعالية. التحذيرات تضمنت مخاوف من متطرفين محتملين وهجمات منفردة مستوحاة من بعض الفكر، وتم إرسال تقييم أمني للشرطة قبل أسابيع من الحادث. التحقيقات اللاحقة ركزت على ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة تعاملت بجدية كافية بهذه التحذيرات، وما إذا كان بالإمكان منع الهجوم أو تقليل خسائره. كما ناقش المقال الانتقادات الموجهة للسلطات بسبب ضعف التنسيق الأمني وعدم إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل المناسبة.
1: من هالخبر سناء، نتوقف مع فاصل إعلاني ومن ثم الخبر الدولي مع الزميل سليم الفهد، خليكن معنا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
5: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: تقدم لكم عالماً من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
8: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
9: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
8: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: صباحكم مبروك أعزاء المستمعين، وصباحك مبروك سليم. سليم، سؤالي لك هذا الصباح، لماذا يقترح الائتلاف الحاكم في إسرائيل حل كنيست وإجراء انتخابات مبكرة؟
10: صباح الخير عليك سناء وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل هذا حقيقة السؤال الذي طرح في وسائل الإعلام هذا اليوم بعدما أعلن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الداعمة له قدمت مشروع قانون لحل كنيسة بما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة. الجواب في ذلك يعني بالتأكيد يكون حول إمكانية تفكك هذا الائتلاف الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو بسبب خلاف حول قانون كان يفترض أن يعفي الشبان الذين يدرسون في اليشيفوت وهي مدارس دينية يهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية. طبعا هذا ما تريده حلفاء نتنياهو من الأحزاب اليهودية المتشددة، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يتم، وبالتالي كان هنالك الذهاب إلى إمكانية قيام حل كنيسة ومن ثم انتخابات مبكرة على الأكثر تجري في آب أغسطس. زعيم المعارضة يائر لابيد قال إنه مستعد وحلفائه لهذه الانتخابات. عودة لكم بترا وسلام.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال وخلف الأرقام التي صدرت بالموازنة من دعم حكومي للمنازل الجديدة وإلغاء بعض الامتيازات للمستثمرين.
0: فلنستمع إلى هذا اللقاء الذي أجرته الزميلة منال العاني مع يوسف مرتضى.
11: لنحكي عن المال. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث اليوم عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق بالدعم الحكومي للعقارات الجديدة بدلا من المشيدة قديما، وتقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين على رأسها نيجاتيف جيرينج وضريبة الأرباح الرأسمالية كابيتال جين تاكس، بالإضافة إلى الدعم المحدود لفواتير الطاقة وإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
12: هذه الميزانية لم تكن مجرد أرقام وإنفاق حكومي، بل يعني محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأسترالي بالكامل. يعني سمعنا وزير الخزانة جيم تشالمرز ركز على فكرة العدالة بين الأجيال، خصوصا في ملف السكن وملف الضرائب. الحكومة قررت الاقتراب من ملفات حساسة جدا هالمرة، يعني مثل عم نذكر النيجاتيف جيرينج وامتيازات المستثمرين العقاريين، وهي يعني مثل ما بنعرف قضايا كانت تعتبر خط أحمر من وجهة النظر السياسية لسنوات طويلة. هلأ الرسالة الأساسية كانت واضحة جدا، أستراليا لم تعد تستطيع الاعتماد على اقتصاد قائم فقط على ارتفاع أسعار العقارات والاستهلاك، بل تحتاج إلى إصلاحات أعمق وأكثر استدامة.
11: أستاذ يوسف، وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز وصف الميزانية بأنها الطريق الأصعب للإصلاح، ما أبرز القرارات المتعلقة بالعقارات والسكن؟
12: الحدث الأهم كان إعلان الحكومة عن تقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين. كان في اتجاه لتوجيه الدعم أكثر نحو العقارات الجديدة بدلا من شراء عقارات قديمة بقصد المضاربة. الحكومة عم تقول إنه الهدف هو مساعدة الشباب والعائلات لدخول سوق العقار وتقليل المنافسة غير العادلة فيما بينهم وأيضا بين المستثمرين الكبار. لكن يعني الجدل بهذا الموضوع كبير. يعني هناك من يخشى أن يؤدي خروج بعض المستثمرين من سوق العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وأيضا نقص المعروض السكني. لذلك يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل سوق العقارات.
11: نقطة مهمة أستاذ يوسف، وتحدثت قبل قليل عن أن الحكومة اقتربت من ملفات حساسة جدا مثل النيجاتيف جيرينج. يمكن مو كل المستمعين يعرفون كيف يشتغل النيجاتيف جيرينج أو ما هي المديونية السلبية، ولماذا تغيرت بعد ميزانية 2026-2027؟ اشرح لنا أكثر أستاذ يوسف.
12: هلأ النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية هو يعني نظام ضريبي يسمح للمستثمر العقاري بخصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة. هلأ يعني النتيجة أنه بيدفع ضرائب أقل. لهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري في أستراليا جذابا جدا لعقود طويلة. لكن يعني المفارقة في ميزانية 2026-2027 التي أعلنها جيم تشالمرز، الحكومة اتخذت خطوة تاريخية بتقييد النيجاتيف جيرينج بشكل كبير. هلأ كان في إعلان أنه ابتداء من 1 يوليو أو الشهر السابع من عام 2027 المستثمرون الجدد لن يستطيعوا استخدام النيجاتيف جيرينج على العقارات القديمة، وسيبقى متاحا بشكل أساسي للعقارات الجديدة فقط، وهو تغيير يعني جذري. الحكومة تقول أن الهدف هو يعني تشجيع بناء منازل جديدة بدلا من المضاربة على العقارات القائمة أو العقارات القديمة، وممكن تكون أيضا هي محاولة إعطاء فرصة أكبر للمشترين لأول مرة لدخول السوق العقاري. التقديرات الحكومية تتحدث عن إمكانية مساعدة حوالي 75,000 أسترالي إضافي على شراء منزل خلال 5 سنوات القادمة. في نفس الوقت الحكومة أعلنت أيضا عن تغيير كبير على ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس CGT. يعني الاقتراح هو أنه سيتم استبدال الخصم الثابت بنسبة 50% بنظام يعتمد على احتساب التضخم. يعني هالشي بيعني أنه ضرائب أعلى على الأرباح العقارية الكبيرة مستقبلا. هلأ المؤيدين يعتبرون أن هذه القرارات بداية حقيقية لمعالجة أزمة السكن والعدالة بين الأجيال، بينما المعارضين يعني كانوا يحذرون من أن المستثمرين قد يخرجون من السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات ونقص في المعروض السكني. يعني لهذا السبب أصبحت النيجاتيف جيرينج اليوم أكثر ملف سياسي واقتصادي سخونة في أستراليا.
11: وشفنا أيضا أستاذ يوسف عدد من المستثمرين هم أساسا الآن خارج سوق الاستثمار بسبب سياسات حكومية. لكن الآن مع كل هذه التغييرات، يعني الميزانية الفيدرالية هل فعلا رح تساعد الشباب على شراء منزل؟
12: هلأ الحكومة تحاول إعطاء أمل لجيل الشباب، لكن الواقع يعني الحقيقة لا يزال صعبا. أسعار العقارات مرتفعة جدا، والفوائد أيضا ما زالت تضغط على المشترين بشكل كبير. هلأ الإصلاحات الضريبية ربما قد تخفف الأسعار أو تبطئ ارتفاعها، لكن يعني لن تصنع معجزة سريعة. لذلك يعني نرى كثيرا من الشباب يقولون أن المشكلة أعمق من أنه مجرد تعديلات ضريبية، وأستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر من المنازل وتحسين القدرة الشرائية للناس.
11: وأيضا الميزانية اللي أعلن عنها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز قدمت بعض من الأمور الضريبية لدعم المواطن، لكن ماذا عن غلاء المعيشة أستاذ يوسف؟ هل شعر المواطن بأي دعم حقيقي من هذه الميزانية؟
12: الحكومة قدمت بعض التخفيفات الضريبية ودعم محدود لفواتير الطاقة وبعض المصاريف اليومية، لكنها كانت حذرة جدا في الإنفاق. السبب أن الحكومة تخشى عودة التضخم للارتفاع من جديد، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط العالمي والتوترات السياسية الدولية. لذلك يعني شعر بعض الأستراليين أن الدعم أقل من المتوقع، بينما ترى الحكومة أن الإنفاق الكبير قد يعيد الأزمة الاقتصادية من جديد.
11: وحتى أستاذ يوسف، ملف الـ NDIS أو التأمين الوطني ضد الإعاقة له حصة بالميزانية الفيدرالية، وشفنا الجدل حول هالموضوع والأرقام الكبيرة اللي تنفق على هذا البرنامج، فليه نشوف هذا الملف والإنفاق الحكومي بالميزان يعتبر قضية كبيرة جدا؟ شو تفاصيله؟
12: صحيح صحيح، الإنفاق على برنامج NDIS ارتفع بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والحكومة يعني وجهت نظرها أنه استمرار النمو بنفس الوتيرة ربما سيشكل ضغط هائل على الميزانية. لهذا بدأت الحكومة يعني الحديث عن إصلاحات وأيضا تجديد الرقابة على المصاريف، لكنها تؤكد في نفس الوقت أنها لا تريد المساس بالخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة. هلأ هذا الشيء يعكس حقيقة مهمة، أستراليا دخلت مرحلة القرارات الاقتصادية الصعبة، ولم يعد الإنفاق الحكومي مفتوحا كما كان بعد جائحة كورونا.
11: وبما أنه أستاذ يوسف، الحرب الآن لها تأثير كبير وتداعيات على أستراليا والعالم، فكيف تؤثر الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأسترالي؟
12: الحكومة يعني قلقة جدا من أي ارتفاع جديد في أسعار النفط، لأن ذلك يعني ارتفاع البنزين والديزل والشحن وأسعار السلع داخل أستراليا. لهذا رأينا تركيزا في الميزانية على أمن الطاقة وأيضا الاستثمارات المتعلقة بالوقود والطاقة المتجددة. أستراليا يعني تدرك أن أي أزمة عالمية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لذلك أصبح الاقتصاد الأسترالي مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالأحداث الدولية.
11: ولابد أستاذ يوسف أن نتوقف على ملف الهجرة ولو بشكل بسيط، لأنه بتعرف هنالك ربط بين ملف الهجرة وبين أزمة السكن، فخبرنا شو اللي تغير بسياسات الهجرة بعد هذه الميزانية؟
12: ملف الهجرة أصبح حساسا جدا بسبب أزمة السكن. كثير من الناس يربطون زيادة عدد السكان وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بشكل يعني مباشر أو بشكل أو بآخر، لكن الحكومة يعني من الجهة الأخرى تعلم أيضا أن الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى مهاجرين، خصوصا يعني في قطاعات، نحن عم نحكي على قطاعات الصحة والبناء والتكنولوجيا اللي فيها نقص. لذلك الاتجاه الحالي هو التركيز على الهجرة الماهرة وتنظيم الأعداد بشكل ربما أكثر دقة، بدلا من إغلاق باب الهجرة بالكامل.
11: وماذا عن السمول بيزنس أو الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال، كيف تأثروا من هذه الميزانية؟
12: الشركات الصغيرة أو المصالح الصغيرة ما زالت تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة. الحكومة مدلت بعض الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة كما لاحظنا، لكن الكثير من أصحاب الأعمال يشعرون بأن الدعم لا يزال محدود مقارنة بالتحديات التي يواجهها البزنس يعني بشكل يومي.
11: نعم.
12: هلا العديد من الشركات اليوم تركز على البقاء والاستمرار أكثر من التوسع والنمو، خصوصا مع تراجع إنفاق المستهلكين.
11: وما الرسالة الحقيقية وراء هذه الميزانية أستاذ يوسف؟
12: الرسالة يعني كانت واضحة، أستراليا تحاول الانتقال إلى مرحلة جديدة في الاقتصاد ربما تكون أكثر توازنا وأكثر عدالة، لكن هذا الانتقال لن يكون سهل.
0: شكرا للزميلة منال العاني والخبير الاقتصادي يوسف مرتضى. الساعة الثانية، الوجه الجديد للهجرة بعد موازنة 2026.

0: في عناوين هذه النشرة: المعارضة تستعد لخطاب الرد على الميزانية الليلة، وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في بكين وسط تصاعد التوتر مع إيران. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعهد الائتلاف المعارض بربط أعداد المهاجرين الذين يسمح لهم بدخول البلاد بعدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها سنويا، في خطوة يقول إنها تهدف إلى تخفيف الضغط على قطاع الإسكان ومواجهة تنامي شعبية حزب أمة واحدة بزعمة بولين هانسن. ومن المقرر أن يستخدم زعيم المعارضة أنجس تايلر خطاب الرد على الميزانية مساء اليوم على للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خطته لتشديد سياسات الهجرة، بما يشمل خفضا كبيرا في أعداد الوافدين الأجانب إلى البلاد وإحياء أجزاء من برنامج بيتر دات الانتخابي لعام 2025. وبحسب تسريبات من خطابه، فإن تايلر سيقول أمام البرلمان أنه يجب على أستراليا ألا تستقبل عددا من الأشخاص يفوق قدرتها على توفير السكن لهم. وأضاف أن معدلات الهجرة في ظل حكومة العمال تجاوزت بكثير قدرة قطاع الإسكان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الإيجارات وأسعار المنازل، خصوصا بالنسبة للشباب الأستراليين الساعين لامتلاك منزل. في هذه الأثناء واصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي، معتبرا أنها ضرورية لمساعدة الشباب الأسترالي الذين باتوا عاجزين عن دخول سوق الإسكان. وتشمل التغييرات الضريبية التي كشف عنها في الموازنة الفيدرالية إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 50%، إضافة إلى حصر الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو negative gearing، ربطها بالعقارات الاستثمارية الجديدة فقط. واتهم الائتلاف المعارض رئيس الوزراء بالكذب على الناخبين بعدما كان قد تعهد قبل الانتخابات الفيدرالية بعدم إجراء أي تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال أو نظام النيجاتيف جيرينج. وفي حديثه إلى SBS قال البليزي إن الموازنة تعكس التزام حكومته بمنح مزيد من الشباب فرصة امتلاك منزلهم الخاص.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works. And the truth is that people have called for tax reform for a long period of time to make sure we get a better balance between income earned from working with income earned from owning assets. That's what these changes do.
0: نبقى في ردود الفعل على الميزانية، حيث قالت منظمة المساعدة القانونية الوطنية المعروفة باسم Legal Aid إن استثمار الموازنة الفيدرالية في تحسين نظام دعم الأطفال جاء متأخرا. وقد تعهدت الحكومة بتخصيص 183 مليون دولار لتعزيز النظام في خطوة تهدف إلى منع المسيئين من استخدام مدفوعات دعم الأطفال كأداة من أدوات العنف الاقتصادي. ويشمل التمويل تخصيص 79 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتوفير حماية أقوى للآباء والأمهات، ومنح دائرة الخدمات الأسترالية Services Australia صلاحيات أكبر لوقف الإساءة واستغلال النظام للإيذاء. هذا وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المساعدة القانونية ييفيت داث إن النساء المتضررات من العنف الاقتصادي يطالبن منذ سنوات بإجراء تغييرات على هذا النظام.
2: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: أما شبكة الدفاع عن حقوق كبار السن في أستراليا فقد قالت من جانبها إن الموازنة الفيدرالية تركت عددا من القضايا الملحة المتعلقة برعاية المسنين من دون معالجة، وتتضمن الموازنة استثمارا بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار في قطاع رعاية المسنين، يشمل توفير 5000 مكان جديد سنويا في دور الرعاية السكنية على مدى السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى إلغاء التكاليف التي يدفعها كبار السن من جيوبهم مقابل خدمات الاستحمام وارتداء الملابس داخل منازلهم. لكن الشبكة قالت إن الموازنة لا تلبي بشكل كافٍ الحاجة إلى تمويل برنامج الدعم في المنزل الذي يوفر باقات دعم تساعد كبار السن على البقاء في منازلهم مع التقدم في العمر. وقالت مديرة السياسات والتعليم والمناصرة النظامية في المنظمة ساماثا إدمونز إن الموازنة لم تتضمن أي التزام بتوسيع هذا البرنامج رغم فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المسنون حالياً.
3: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لإجراء محادثات عالية الأهمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات. تأتي القمة أيضا في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المتوقع أن يهيمن نفوذ الصين على طهران على المناقشات، إذ تعد بكين واحدة من القوى القليلة القادرة على إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيزه ينصب فقط على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أنه غير معني بكيفية شعور الأمريكيين تجاه أوضاعهم المالية.
4: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: وحول الدور الصيني المحتمل في الملف الإيراني، يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي.
5: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مركبات في جنوب لبنان، فيما يتواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وشهد الدخان يتصاعد في عدة أنحاء من جنوب لبنان، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة على طول الحدود بعد أكثر من 10 أسابيع على اندلاع النزاع المرتبط بالحرب مع إيران. ورغم إعلان وقف لإطلاق النار الشهر الماضي، يواصل حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار لا سيما في جنوب لبنان، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية فيما تصفه بمنطقة أمنية. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق على سلامة قوات حفظ السلام في لبنان.
6: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: في أخبار الرياضة، انطلقت دورة العام مجلس التعاون الخليجي في الدوحة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 6 دول خليجية، وأقيمت هذه البطولة الإقليمية لأول مرة عام 2011. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكياً. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا أيضا 24، ملبورن مشمس إجمالا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18 أيضا، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
6: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
7: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
6: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
8: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
6: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
9: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
6: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.
11: وهنا سيدني وبرنامج Good Morning Australia. صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي هذا البرنامج الذي ابتدأ من 6 صباحا صبيحة يوم الخميس في 14 من شهر مايو أيار 2026. أنا سناء وهيب.
12: وأنا فترة طوء الهندي، وشكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار في اليوم الثاني للموازنة. أيضا سنقرأ وبالأرقام ماذا حملت ميزانية 2026 في إعادة رسم يعني مشهد الهجرة بأستراليا بهذا البودكاست الأسبوعي، ولكن بتوقيت مختلف.
13: طريق الهجرة.
11: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة. أنا سناء وهيب.
12: وأنا بترا طوء الهندي. وقبل ما ننطلق بهذه القراءة المعمقة، نبدأ ونشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
11: نعم بترا، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027 عنوانها استقطاب مهاجرين أكثر مهارة وأعلى تأهيلا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في اليد العاملة وأزمة متفاقمة في قطاعات البناء و والطاقة والخدمات.
12: بالفعل سناء، اليوم من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة إلى أعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل الأراضي الأسترالية وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية وصولا إلى تغييرات مرتقبة أيضا على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات. اليوم تعديلات عديدة رح تحمل معها تلقائيا تساؤلات كبيرة حول مستقبل المهاجرين الحاليين وكل مين بيرغب أنه يوصل على هالأرض البعيدة.
11: فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟
12: بيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة ناظم البردوع لنقرأ هذه الأرقام سويا. صباحك خير وبركة ناظم.
13: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
12: يا هلا فيك. قبل ما نحكي أي شيء، هيك انطباعك الأولي حول هذه الأرقام قبل ما نبلش نفندها ناظم، كيف شفت الموازنة؟
13: أنا إذا بدنا نختصر المشهد اليوم مشهد الموازنة، بحس إنه أستراليا مش أكيد مش عم تسكر باب الهجرة. إذا عم نحكي نحن من باب الهجرة عم تغير، بس عم يصير فيه تغيير نوعية الناس اللي بتحب تستقطبهم أو تجيبهم على البلد. بحس إنه التركيز صار أكثر على أصحاب المهارات العالية والناس اللي قادرين يفوتوا بسرعة بسوق العمل ويساهموا بالاقتصاد. فهيدي هو أنا برأيي الخط العريض، التركيز أكثر شيء على الاقتصاد الأسترالي وسوق العمل الأسترالي.
11: نعم ناظم، قلت أنه الحكومة مش هتقفل باب الهجرة، يعني إحنا بنشوف سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف مقعد مع تخصيص أكثر من 70% من المهاجرين المهرة كيف ما قلت حضرتك. كيف سيؤثر هذا التوجه على فرص الهجرة العائلية مقارنة بالهجرة المهنية؟
13: هلا اكيد لما الحكومه بتثبت سقف الهجره على 185 الف، يعني ما صار اي تغيير بعدد الاماكن الموجوده للهجره الدائمه على استراليا. وعلى فكره ال 185 الف هي اعداد الهجره الدائمه يعني.
12: صحيح.
13: هلا الهجره العائليه اكيد بتضل موجوده وما بتتغير، خاصه بالنسبه للازواج وللاولاد، بس عم يجربوا يوسعوا اكثر مثل ما قلنا بالهجره المهنيه. يعني إذا أي شخص عنده مهنة مطلوبة أو مهارات عالية داخل إستراليا، الفرصة اليوم لهم صارت يمكن أسرع وأقوى مقارنة بالفيز العائلي. يعني يمكن أنا حسب تصور الشغلة ممكن تصير بما أنه عم يوسعوا أعداد الهجرة المهارات، ويمكن الفيز العائلي حتصير تتأخر شوي أكتر. أوكي، بس ما بتوقف، يعني طلبات الزواج والأولاد وجمع الشمل هذه الطلبات ما بتوقف أبدا يعني، لأنه ما علي أي كاف،
12: وكأنه في أولوية في مكان آخر. لفتني ناظم، يعني من أبرز التغييرات اليوم أعطاء الأولوية للطلبات المتقدمة من داخل الأراضي الأسترالية بدلا من الطلبات الخارجية وتسوية يعني أوضاع هؤلاء. ما الذي يعني هذا القرار بالتحديد على الطلاب الدوليين حاملي التأشيرات المؤقتة الموجودين حاليا بأستراليا؟ هل بتشوف أنه فرصهم صارت أكبر للانتقال إلى الإقامة الدائمة ناظم؟
13: أكيد. أنا بلاقي هذا التغيير شخصيا، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا، لأنه أكيد إيجابي ومهم جدا بالنسبة للطلاب الدوليين بالتحديد اللي بيدخلوا على أستراليا بيدرسوا وبيكونوا نائبين أو عندهم أمل أنهم يحصلوا على الإقامة الأسترالية. هذا التغيير بيساعدهم. خلينا نحن نشرح شوي الوضع الحالي بقانون الهجرة الأسترالية بالنسبة لهجرة المهارات. حاليا اللي بيدرس بداخل استراليا وبيخلص سنتين درس بيطلع له زياده 5 نقط حاليا، هذا القانون حاليا. هلا هيدا ممكن بشكل سهل جدا يصير تعديله اذا الحكومه قررت مثل ما اعلنوا خلال الموازنه هلا انه بدهم يزيدوا او بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي دارسين او موجودين داخل استراليا. فبيصير تغيير بسيط جدا، بيصير بيعطون نقط زياده، مثلا اي شخص درس داخل استراليا سنتين او خلينا نقول اشتغل داخل استراليا سنتين أو على فيزا مؤقتة داخل استراليا سنتين بيصيروا بيعطوه، بس بيزيدوا له عدد النقط. انا بتصور هو هلا اكيد نحن الموازنة اعلنوا عنها، بس التنفيذ بياخذ اوقات كم شهر او حتى بياخذ للسنة الجاية. فانا اللي بتصوره انه لأنه هو موضوع نقط هجرة المهارات بإسرائيل بتعتمد على موضوع النقط وكيف بيتم توزيع النقط، فبيكون هو سهل جدا هن يعطوا أولوية أو نقط زيادة للأشخاص الموجودين داخل إسرائيل. وخلينا نكون صريحين، يعني إسرائيل أوريدي في عالم كثير أو مهاجرين على فيز مؤقت
12: عالقين
13: وعالقين أو للحياة، لأنه صار تغيير القانون بقوانين الهجرة بالكم سنة المرقوا اللي زادت عدد المهاجرين المؤقتين بشكل كبير جدا. يعني مثلا خليني أعطي مثلا الطلاب الدوليين اللي كانوا بيخلصوا صار عمرهم فوق 35 سنة ما عاد يقدروا يحصلوا على فيزا التخرج مثلا، فهدول علقوا هون بالبلد. أنا كمحامي هجرة بشوف هالمشكلة بشكل دائم، فأنا برأيي بالعكس هذا تغيير إيجابي جدا، ويريت يعني على أرض الواقع يتغير، وهذا كتير ناس حتستفاد منه.
11: نعم ناظم وبيترا، وممكن مشان هيك عدد طلاب الدوليين في السنوات الأخيرة قل.
13: أكيد، لأنه صار في تضييق كتير عليهم ليكون عندهم pathway أو طريق يوصلوا منه للإقامة الدائمة، صار في تضييق كتير وصار يعني عن جد مثل المعجزة لحتى الطالب الدولي يوصل للإقامة الدائمة من خلال الهجرة المهارات. فياريت نشوف تغييرات فعلية على الأرض، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا. وخلينا مثل ما بيقولوا خلينا نشوف ندير بالنا على الناس الموجودين داخل البلد واللي دفعوا بالبلد واللي اندمجوا بالبلد وصار عندهم إنجليزي أحسن من ما يجي حدا من برا، أنا برأيي لهلا يعني.
11: طيب خلينا من قصة الطلاب نروح على عدد كبير أو عدد عريض من الناس اللي هم بيشتغلوا في مجالات البناء والكهرباء، كيف سينعكس هذا التغيير على العمال المهرة القادمين من الخارج، وهل يمكن أن يخفف فعلا أزمة نقص العمالة في أستراليا؟
13: هلا كمان يعني اكيد نحن حاكين بمقابلات سابقه، استراليا عندها مشكله او معضله اساسيه وصعبه جدا بموضوع التاخير بالبط بالطلبات. يعني نحن خلينا نحكي بالبط طلبات اللي هو تقييم المهارات او كان التاشيره او شو ما كان، دائما دائما دائما في تاخير قوي، وهو هذا المعضله الاساسيه بقانون الهجره الاسترالي. فلما بيقولوا انه حيسرعوا الاعتراف بالمؤهلات المهنيه، يعني مثلا حتى خصوصا بقطاع البناء والكهرباء والطاقة، هيدي أنا كمان بلاقيها شغلة إيجابية جدا، وياريت بالفعل تتبلور على أرض الواقع وتعكس الوضع الحالي، لأنه في عنا ولايات مثل ولاية كوينزلاند مثلا اللي هني عم بيحضروا للألعاب الأولمبية ب 2032 عنده نقص حاد جدا بالعمال أو العمل بمجال البناء والكهرباء. فمشان هيك نحن حنشوف انه بالفعل انا بحس لازم يصير تغيير، وهيدي من الوعود اللي وعدوا فيها من خلال هيدي الموازنه.
12: وهيدي الوعود العالقه يعني دائما، وتوقفنا اكثر من مره عن مسار العرقله والاوقات التي او احيانا، وانت يمكن شاركت بخبرات مؤلمه لتاشيره زواج التي احيانا تستغرق سنوات وسنوات. خلينا انتقل ايضا الى اصلاحات مرتقبه، من بين ناظم اعاده تعديل نظام النقاط، وهذا الشيء كمان توقفنا عنده اليوم. كأنه أستراليا عم تختار الأفضل تعليما والأكثر مهارة، شو هي الفئات اللي ممكن تستفيد من هالتعديل؟ شو هو هيدا التعديل؟ وهل نحن أمام شروط قد تبدو أصعب للهجرة بالمرحلة المقبلة؟
13: هلا مثل ما شرحت من قبل انه نظام الهجره الاسترالي نظام المهارات عم بحكي عنه هو كثير مرن وكثير لين وبيقدروا يتحكموا فيه بسهوله جدا، هو موضوع نقط يعني هلا هني عم بيقولوا كمان بالموازنه انه بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي بيكونوا اصغر سنا. وخليني اعطيكم مثل بسيط، هلا هو عاده حاليا الوضع شو هو، بيقول اي شخص عمره بين ال 20 ل 25 سنه بيطلع له تقريبا حوالي 15 نقطه. الاشخاص اللي بين 25 ل 30 سنه لهم حوالي 30 نقطه، يعني هذه ارقام تقريبيه ما عم بعطيكيها بالضبط تقريبا. نعم. بس خلينا نقول هو هيك حاليا الوضع. فلو بدهم يغيروا او يعطوا نقط او بدهم يغيروا موضوع النقط ويعطوا الاولويه للاشخاص اللي بيكون عمرهم اصغر، بيصيروا البراكت تبع العمر الاصغر، مثلا خلينا نقول الاشخاص اللي بين 20 ل 25 سنه حيزيدون على عدد النقط. فاكيد في توجه على هذا المنطلق عم بيقولوا، بدهم يصيروا يعطوا أولوية للأشخاص اللي يكونوا أصغر عمراً. وأكيد أنا حيكون في توجه لإعطاء نقط أكثر للأشخاص اللي بيكونوا عندهم اللغة الإنجليزية أقوى واللي عندهم شهادات وخبرات مطلوبة بإستراليا. أكيد هيدا حيصير عندهم أولوية أكثر، والمهن المطلوبة فعلياً بالسوق، لأنه أكيد بتعرفي الهجرة الإسترالية دايماً بيدرسوا سوق العمل وشو المطلوب بسوق العمل وشو الاقتصاد بحاجة، شو هن المهن اللي بحاجة لها الاقتصاد. نعم. وبشروا على هذا الأساس.
11: نعم، نظم الموازنة تضمنت أيضا تمويلا لتثقيف العمال المهاجرين حول حقوقهم القانونية وحمايتهم من استغلال. إلى أي مدى تعكس هذه الخطوة اعترافا بوجود مشاكل حقيقية في سوق العمل الأسترالي تتعلق باستغلال المهاجرين؟
13: برأيي هذه النقطة مهمة جدا، لأنه أنا برأيي هو اعتراف رسمي أنه في مشاكل فعلية بسوق العمل. للأسف شفنا حالات كتير لطلاب أو عمال مهاجرين عم يتعرضوا للاستغلال، مثلا رواتب أقل من الحد الأدنى، ساعات عمل مخالفة للقانون، أو ضغط بسبب وضعهم وبسبب وضع الفيزا تاعهم. فتمويل برنامج توعية قانونية بيعطي رسالة أنه العمال المهاجرين عندهم حقوق بغض النظر عن نوع التأشيرة اللي هن بيحملوها.
11: نعم.
12: نظم، إذا بدنا نحكي وبشكل سريع ننتقل إلى إعلان تغييرات كمان اليوم، تطال برنامج العمل والعطلات وتعزيز الرقابة على نظام الهجرة كمان بشكل عام، هل تتجه أستراليا إلى تشديد أكبر على التأشيرات المؤقتة؟
13: واضح انه هو في تشديد اكبر تحت عنوان حمايه نزاهه النظام.
12: صحيح.
13: يعني الحكومه بدها الهجره تكون مرتبطه بحاجه اقتصاديه فعليه، وعن جد دائما بنلاقي الحكومه الاستراليه عم بيغيروا القوانين، عم بيرتبوا القوانين على اساس انه تعكس الوضع الاقتصادي او تكون نظام الهجره، خصوصا هجره المهارات، هي عم يعني الهدف الاساسي منها انه تنعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي وعلى حاجات سوق العمل داخل استراليا. فانا برايي الحكومه مثل ما قلنا اذا عم تربط بحاجه الاقتصاد الفعلي، مش مجرد استخدام بعض التاشيرات كطريق غير مباشرة ليحصلوا على الإقامة. يعني دايما الحكومة بتركز على هذا الموضوع، لهيك شفنا أنا برأيي في رقابة أكبر على بعض مسارات الطلاب والعمل والعطلات، وحتى بعد التأشيرات المؤقتة عم يصير فيه علي رقابة أكثر بكتير. بس بنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم مهارات حقيقية ومطلوبة وبعد ملتزمين بالقوانين رح يضلوا عندهم فرص ممتازة ليحصلوا على تأشيرة داخل أستراليا.
11: محامي الهجرة ناظم البردوع، شكرا لك.
13: شكرا
12: من القلب لك ناظم. كان لابد من هذه القراءة الأولية لهذه الأرقام. وقبل ما نختم خلينا نقول أنه هالمعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
11: نعم بيترا، أكيد نذكر مستمعينا أنه بنستنى اتصالاتهم لنعرف آرائهم في هذه الموازنة الجديدة، هل ستغير وجه الهجرة في أستراليا؟ 1-300-799-624.
12: أعطاء الأولوية اليوم لكل من يقيم

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. وهدينا عقارب الساعة
5: خايفين. نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. المعارضة تستعد لخطاب الرد على الميزانية الليلة وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في بكين وسط تصاعد التوتر مع إيران. نشرة مفصل الأنباء تأتيكم على رأس الساعة.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
9: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
10: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: نبدأ مع وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة لألكن ومعكن على 1300 799 624. إذن الطقس في سيدني ممطر لليوم، أقصى درجات الحرارة 22، 21 بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس مشمس 24 في بريسبن، وأمطار متفرقة لليوم. كذلك غربا في بيرث أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20. 24 بأديلايد وطقس غائم جزئيا، أمطار بالعاصمة كامبرا، و19 درجة، 19 درجة في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا وأقصى درجات الحرارة

0: 33. نعم بيترا، نعود ونتحدث عن نفس القصة، ألا وهي قصة المنتخب العراقي، لأنه يبدو أن كثير من الأخبار تظهر في هذا الموضوع، ويعيش الشارع العراقي حالة من القلق والترقب بعد انتشار أنباء تتحدث عن أزمة جديدة قد تضرب استعدادات منتخب أسود الرافدين قبل مشاركته التاريخية، حيث تشير تقارير إلى احتمال غياب 5 لاعبين أساسيين بسبب تعقيدات مرتبطة بتأشير الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سناء، من هالوقفة الرياضية يلي كمان عم تطرح علامات استفهام عديدة، اليوم أرقام جديدة بالموازنة تطال كل المقيمين على الأراضي الأسترالية حاملي التأشيرات المؤقتة، إعطاء الأولوية لألهم اليوم هل خلق هيك مساحة من التفاؤل لكل من أوضاعه عالقة؟ بالنسبة لألكم شو انطباعكم الأولي على هذه الموازنة؟ من تحديد سقف الأرقام لإعطاء الأولوية اليوم للهجرة الماهرة 1300799624، الكلمة لألكم ومعكم. ابتدأ الحوار المباشر، ناظم البردوع قال أستراليا لا تقفل أو تغلق الأبواب أمام المهاجرين، بل كأنه عم بتحدد مين بدها، عم تختار هي مين بدها يجي لعندها برفع سقف الكفاءة العلمية.
0: هل توافقون على الوجه الجديد، ممكن لو صح التعبير، لأستراليا بعد سنوات وبعد هذا التغيير في التوجه بالسياسة، سياسة الهجرة في أستراليا؟
1: 70% اليوم من التأشيرات مخصصة للتأشيرة الماهرة، وبنا نسمع هيك رأيكم وانطباعكم حول هذه الأرقام، وأيضا حول الميزانية يلي عم نجرب نقريها ونبسطها ونفندها لألكم تباعا. 1300799624، الكلمة لألكم ومعكم.
0: 1-300-799-624، خلونا نعرف أراءكم. هل أنتم مع الأشخاص اللي بيقولوا معلش طيب بدنا أول شيء to solve the problem بتاع الناس الموجودين هون عندنا في أستراليا، الناس اللي تعودوا على الحياة الأسترالية بيعرفوا من وين، يعني أبسط الهدوء، أبسط الأشياء، وين أشتري الخضار، وين أشتري الفواكه، كيف أتصرف مع الطبيب، السيستم بتاعنا اللي هو مختلف عن كتير من السيستمز في العالم، أو لا الهجرة تبقى كيف ما هي. أنه إحنا هالناس اللي موجودين في أستراليا ممكن نقول أنه منهم من العارقين وتانيين ممكن يجوا.
1: هل أنتم من الأشخاص يلي بعدكن عالقين بدوامة الانتظار؟ هل أنتم من الأشخاص يلي عانيتوا من بطء نظام التأشيرات وتسريع المعاملات بدائرة الهجرة؟ 1-300-799-624، بالكلمة لألكن ومعكن بالحوار المباشر يلي بدأ. سنة بالأرقام، 185,000 تأشيرة للسنة المالية المقبلة، أعطاء الأولوية اليوم للمهارات، 70% من هذه التأشيرات ستكون للمهاجرين المهارة، وأعطاء الأفضلية للمتقدمين من داخل الأراضي الأسترالية. اليوم بيشوفوا الأشخاص أنه لا، في خطوات إيجابية بمسار دائرة الهجرة.
0: هذا الناس اللي بيشوف هالخطوة أو الخطوات موجودين هون في أستراليا، ماذا عن الأشخاص اللي بيسمعونا وهم هناك وهم بيستنوا يجوا على أستراليا؟
1: الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-624. رح نصبح بالخير بعد شوي على أسامة يلي عم يحاول يتصل فينا من سيدني. الاتصالات وكل الخطوط لألكن. أسامة صباح الخير.
0: صباح النور أسامة.
1: هلا أسامة.
2: صباح الخير.
1: صباح النور والبركة. أنت بخير، أنت كيف؟
2: والله الحمد لله، نشكر الله.
1: شو انطباعك على هالموازنة، وتحديدا يعني من باب أرقام الهجرة والتعديلات أو تحديد أستراليا للخط العريض للمهاجرين؟
2: أنا رأيي إنه الأمور تتغير من يوم ليوم. الوضع العام الحالي جميع أنحاء العالم الآن عندهم مشاكل، عندهم مشاكل اقتصادية كبيرة، وعندهم كمان undeployment، وعندهم أقلية كثير من الأكل والمشروب وكذا كذا. فلذلك أعتقد بأن الموازنة أنا برأيي الحالية لازم تكون هيك،
1: لأنه
2: إذا ما سيطروا على كل شيء الحكومة راح يفلت، وراح يصير فينا زي ما صار بالثمانينات و82. فلذلك أعتقد إنه الحكومة، برأيي أنا الحكومة كانت صادقة يعني في بعض المواضيع.
1: هل أتت الموازنة بحجم التحديات أسامة بالنسبة لك؟ أم ضمادة للجرح؟ يعني هل عم بتشوف اليوم في رؤية؟
2: والله شوفي، إحنا في هاي البلد عندنا كثير إمكانيات إن نعيش أفضل، لكن الأمور اللي بتفرضها علينا العالم والتغيرات بتفرضها علينا العالم بدنا نمشي معها، وإلا نكون متأخرين.
1: نعم. لا يمكن لأستراليا أن تنأى بنفسها عن كل هذه التجاذبات. أسامة، شكرا من قلبنا لك على هالمشاركة.
0: شكرا أسامة. بترى كتير بيهمني كمان أعرف أراء الطلاب، أراء أولياء الطلاب كذلك. صحيح. أراء الأشخاص اللي يجوا، بتعرفي أنه في رسوم على الطلاب بتكون غالية جدا، ممكن السبب اللي بيجوا على أستراليا اللي هي بعيدة وما بيروحوش على بلد ثاني من دول العالم الأول لو صح التعبير، دول المتقدمة، ما بيقولوا لا، في ممكن أن نقعد في أستراليا، ممكن إحنا نشتغل في أستراليا، ممكن. لكن مع التحديات اللي صارت في هذا العالم، عالم التعليم، وبقول عالم التعليم، قل عدد الطلاب، وممكن هذا بيشكل مشكلة في التعليم. هل أنتوا يا طلاب أو بتسمعونا الآن، قولوا لنا رأيكم، هل هذا تغيير مفيد لكم وبيخلي عدد من الطلاب التانيين حييجوا على أستراليا وتكون أولويتهم الأولى؟
1: كتير مهمة هيدا النقطة، واليوم في وعد بإصلاح وتسريع يعني عمل وسير هذه التأشيرات. ويمكن من الموضوع يلي دايما طرحناه أكثر من مرة هو التباطؤ يعني البت في هذه التأشيرات. خلينا نسمع أدي من بلاك تاون، نذكركم رقم التليفون 1300-799-624. أدي صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا هلا يا أدي، تفضل.
3: أزيد فضلك، ممكن ملاحظة وبعدين أصف الموضوع؟
1: تفضل تفضل.
3: أشكرك. أنا صراحة استغربت أنه غاب عن الأخبار مع الأخ سليم قضية هذا اللي هو اتهم بالإرهاب حسب ما سمعت ضد المسلمين في كوينزلاند، فهذه أيضا بالنسبة لمستمعيكم يهمهم مثل هاي القضايا من باب العدالة، مثل ما نذكر الإرهاب الذي يقوم به مسلم متطرف، أيضا الإرهاب الذي يكون ضد المسلمين. نعم. أيضا يطرح في المواضيع، فأشكركم أنا على الساعة.
1: شكرا أدي على التنويه، تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا مع التغيير دائما، يعني في كل شيء في الحياة. الآن الأمور في حالة جمود بالنسبة للإيجارات والبيوت ومسألة العقارات، ونراوح في مكاننا كل الحكومات الجات عمال أو أحرار. الآن هذه القفزة النوعية، التغيير مثل ما ذكرته مع الأخ
1: الطيب عندكم،
3: إنه نعم، إنه هذه خطوط حمراء، طب خلينا نكسرها، وش خسرانين إحنا بالنسبة للتغييرات القوية اللي الحكومة، لأن مش خسرانين شيء إحنا، يعني الأزمة مستمرة والوضع مستمر، لكن هذا التغيير الجديد. أنا صراحة الضيف كان مشكور، يعني وضح أمور دقيقة إحنا مش فاهمينها كلنا، يعني بدقة كمتخصص. لا، خلينا نجرب. أنا مع التغيير، أنا مع أي تغيير جذري، يعني كسر التابوهات اللي المحرمة الممنوعة. طب وبعدين نلف وندور في نفس الموضوع. النقطة الأخرى بالنسبة إذا سمحتوا لي بقضية الهجرة. يعني الآن الجدلية الشعبية عند الناس، البيضة قبل أم الدجاجة؟ طيب ما هو المهاجرين يزيدون عدد البيوت المعروضة، اللي تبنى أن تقطع المهاجرين يعني سواء حزب أمة واحدة أو أو الأحرار يقطع المهاجرين. طب كيف حتحل أزمة السكن؟ ما أنت تحتاج مهاجرين يعني من البيضة أم الدجاجة؟ فالقضية مش منطقية يعني طرحها أن لما تطرح توقف مهاجرين اطرح حلول.
1: كثير مهمة هذه النقطة أدي. نعم. كل هذه المواضيع مترابطة وشكرا من قلبنا لك على هذه القراءة. سناء اليوم أعطاء الأولوية للمهاجرين المهارة أعطاء الأولوية لكل حاملي التأشيرات المؤقتة على الأراضي الأسترالية، رفع سقف الكفاءة العلمية ويعني الوعد بتسريع مسار التأشيرات. بفتكر أربع محاور أساسية اليوم حددت كل هذه الأرقام بالميزانية المرتقبة. البعض بيشوفها جدا إيجابية في هذه الأثناء، سيما وأنه عنا أعداد كتير من الناس العالقين هون على تأشيرات مؤقتة.
0: نتحدث عن الأعداد في الهجرة، نتحدث عن سقف في الهجرة، عن بعض التغيير، وأنه بنقول بدنا أو الميزانية بتقول العمال المهرة أو الكفاءات. طب إحنا جهزنا لهالكفاءات اللي بتيجي أز أطباء إنجينيرز ولازمهم وقت أنهم ياخدوا كمان ديجريز، ياخدوا القبول للعمل هنا في أستراليا. هل إحنا جاهزين أم بس بنقول كفاءات؟
1: هل أنت على تأشيرة مؤقتة بأستراليا؟ هل أنت على تأشيرة عمل بأستراليا؟ هل اليوم حسيت أنه في نفس، في أمل لإلك بإعطاء الأولوية لإلك كمقيم ومساهم بالاقتصاد الأسترالي؟ اليوم الكلمة لإلكن ومعكن على 1300 799 624، ولكن بعد هذا الفاصل.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
6: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند. تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى اس بي اس اون ديماند.
7: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لأس بي أس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وأس بي أس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق أس بي أس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
10: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
9: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
11: شوكت يعني أخذت الصدمة.
9: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: فهي صفحة معنوية أكيد.
0: صباح الخير ببرنامج Good Morning Australia ووقت الحوار المباشر على 1300799624. بيترا، بس حابة أحكي لك قصة، لأنه لما بنحكي عن الطلاب في أستراليا أو الطلاب في العالم بأسره، هذه يعني تعليم حلو، لكن هو كمان part of الاقتصاد، لأنه لما بنحكي عن أستراليا أو الجامعات الأسترالية، هناك جامعات موازية لها ببريطانيا، جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون الجامعات الأسترالية بالنسبة للطلاب الأجانب هي الأغلى.
1: بالفعل سناء،
0: يعني والحاجة الوحيدة جذب اللي بتجذبهم هي قصة أنهم حتكون عندهم إقامة دائمة في أستراليا،
1: أو استقرار بأستراليا.
0: في بريطانيا عندك إقامة دائمة، once you go to UK بتروحي على الجامعة أنت بتعرفي أنك في إقامة دائمة. هل إحنا بننافس UK وبننافس أمريكا من خلال سياسة الهجرة وخصوصاً موازنة 2026؟
1: هيدا نقطة كتير مهمة سناء، ويمكن كنا عم نسلط الضوء ببودكاست طريق الهجرة أكثر من مرة لهذه المسارات العالقة. إذا ما تخطى الطالب العمر أو الفئة العمرية اللي بتسمح له التقدم بطلب تأشيرة، اليوم نحكى عن 5 نقاط إضافية لكل من يتعلم بأستراليا بمسار الإقامة الدائمة. ولكن سؤالي لكم اليوم، أعطاء الأولوية للمهاجرين المقيمين على الأراضي الأسترالية من طلاب أو عمال مهرة، هل هو منصف فعلا لمن بات قريبا من الثقافة الأسترالية، النظام الأسترالي، والمساهمة أيضا بالاقتصاد؟ خلينا نرجع نسمع إضاءة يعني محامي الهجرة ناظم البردوع حول نقطة استفادة الطلاب الدوليين من هالموضوع.
12: أنا بلاقي هذا التغيير شخصيا، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا، لأنه أكيد إيجابي ومهم جدا بالنسبة للطلاب الدوليين بالتحديد اللي بيدخلوا على أستراليا بيدرسوا وبيكونوا ناويين أو عندهم أمل أنهم يحصلوا على الإقامة الأسترالية. هذا التغيير بيساعدهم. خلينا نحن نشرح شوي الوضع الحالي بقانون الهجرة الأسترالي بالنسبة لهجرة المهارات. حاليا اللي بيدرس بداخل استراليا وبيخلص 2 درس بيطلع له زياده 5 نقط حاليا، هذا القانون حاليا. هذا ممكن بشكل سهل جدا يصير تعديله اذا الحكومه قررت مثل ما اعلنوا خلال الموازنه هلا انه بدهم يزيدوا او بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي دارسين او موجودين داخل استراليا، فبيصير تغيير بسيط جدا، بيصير بيعطوه نقط زياده. مثلا اي شخص درس داخل استراليا 2 او خلينا نقول اشتغل داخل استراليا 2 او على فيزا مؤقتة داخل استراليا 2 بيصيروا بيعطوه، بس بيزيدوا له عدد النقط. انا بتصور هو هلا اكيد نحن الموازنه اعلنوا عنها، بس التنفيذ بياخد اوقات كم شهر او حتى بياخد للسنه الجاي. فانا اللي بتصوره انه لانه هو موضوع نقط، هجره المهارات باستراليا بتعتمد على موضوع النقط وكيف بيتم توزيع النقط، فبيكون هو سهل جدا هن يعطوا اولويه او نقط زياده للاشخاص الموجودين داخل استراليا. وخلينا نكون صريحين، يعني استراليا اوريدي فيها عالم كثير او مهاجرين على فيزا مؤقت
1: وعالقين
12: او للحياه، لانه صار تغيير القانون بقوانين الهجره بالكم سنه المرقوا اللي زادت عدد المهاجرين المؤقتين بشكل كبير جدا. يعني مثلا خلينا نعطي مثل الطلاب الدوليين اللي يعني بيخلصوا صار عمرهم فوق 35 سنه ما عاد يقدروا يحصلوا على فيزا التخرج مثلا، فهدول علقوا هون بالبلد أنا كمحامي هجرة بشوف هالمشكلة بشكل دائم. فأنا برأيي بالعكس هذا تغيير إيجابي جدا، ويا ريت يعني على أرض الواقع يتغير، وهذا كتير ناس حتستفاد منه.
0: كتير ناس حتستفاد منه. خلينا ناخد رأي المستمعين من لدينا متصلين، أليس كذلك بدرا؟
1: شعبان خسرنا الاتصال، ياريت ترجع تعاود الاتصال فينا بانتظارك. إذن 185,000 تأشيرة سنوية، هذا هو السقف الذي حدد لهذه الموازنة. أعطاء الأولوية للتأشيرة الماهرة 70% من هالرقم للتأشيرة الماهرة ماهرة، أفضلية المتقدمين من داخل الأراضي الأسترالية، تسريع الاعتراف بالمؤهلات والمهن المطلوبة، وهذا موضوع كان نقطة كتير مهمة. يعني اليوم الاعتراف بهذه الشهادات كان عم ياخد وقت طويل، وتعديل نظام النقاط وتشديد رقابة التأشيرات.
0: نعم، خلينا ناخد شعبان. صباح النور شعبان.
13: يعني اليوم الاعتراف
1: هلا شعبان.
13: يا صباح الخير، عندكم مشكله في التليفون ولا ايه؟
1: عندنا مشكله تقنيه، ولكن سعد انك صرت معنا شعبان. صباحك خير.
13: يا صباح الخير عليكم جميعا. انت سامعني ولا
0: سامعينك كويس؟
1: يا ريت بس توطي صوت الراديو تماما.
14: التغيير في السنوات الاخيره قل
1: شعبان، يا ريت بس توطي،
12: لانه صار في تغيير كثير عليهم
1: في بيتر. اي كان هير ذا برودكشن بليز. يس تفضل شعبان. شكرا شكرا.
13: هو يعني بصراحه هو ما كانش في تغيير، هو نظام النقط ده من زمان. انا جيت دي سنه 91 فهو ده موجود اساسا، يعني عمره ما كان لسه حاجه جديده. بس هو المشكله كلها التقنيه في استخدامه. في حاجه تانية، ان هم فتحوا للناس اللي هي قاعده هنا تكون لهم فرصتهم احسن. هي ده افضل لسبب واحد، الناس اوريدي ساكنه ما عندهاش مشكله في السكن. يعني هو اللي هيجي من بره هو اللي هيبقى عنده مشكله في السكن شويه، لكن انت مش هتحملها على الناس اللي موجودين هنا، لان هم اوريدي سكنانين، فانت هتديهم الفرصه ان هم يقيموا في البلد. وتاني حاجه طبعا هم يعني واخدين على البلد وعلى اللغه والكلام، كل ده هيديهم فرصه اكتر، هم اوريدي مندمجين،
0: هيديهم امان شعبان،
13: ويديهم امان هم كمان يقدروا ينتجوا. تاني حاجه بالنسبه للبادجت، يعني هقول لكم حاجه واحده بس، ربنا معانا.
0: تفضل خذ راحتك نسمعك.
1: لست متفائلا يا شعبان.
13: لا يعني صراحه، يعني لان اولا هم يعني افهم حاجه واحده بس، الاقتصاد بيبني على الناس اللي معاها فلوس مش على الناس الفقراء. خلينا نتكلم بصراحه، فالناس اللي انت هتبعد عنها
1: احنا من الغلابه اصلا.
0: غلابه يا بيه.
13: ايوه احنا مش هنشتغل
1: اغنياء الروح يا شعبان.
13: لا لا، هو ده اللي قصدي، يعني انت لا خد بايد الناس اللي هم بيعملوا بيزنس، لان هم دول هياخدوا البلد ويطلعوا بيها. ده لازم نفهم الكلام ده كله. احنا بنركز، انا انت صرفت في النهايه، انت تعطلت النهارده، وقفت كتير، عندك 160 الف واحد انت مش قادر تساعدهم. في مشكلة في الاقتصاد يا جماعة، لازم نفكر الاقتصاد بيبين على الناس اللي بتشتغل، والناس اللي بتشتغل مع ناس عندها أصلا بيزنس يشتغلوا فيها. أنا مع الناس دول، الناس دي هتهرب.
0: نعم.
13: أنت هتخسر أكتر.
0: تفكر اقتصاد.
13: بالله علي. يعني أنا مش متميز للناس الأغنياء ولا حاجة، مش المقصود بكده، بس هم دول اللي بيعملوا شغل، طب أنا هعمل إيه يعني؟
0: شكرا شعبان، شكرا لآرائك، وشكرا لجميع المستمعين اللي اتصلوا بينا على 1-300-799-624. بتسمعيني كتير أغنية حلوة حبة.
1: بهديك إياها، بهديها لشعبان، لكل مستمعين. خليكم معنا 3 دقائق بيفصلونا عن نشرة إخبارية مفصلة، وبالساعة الثالثة هانتا فيروس. يعني هل يستحق الهلع أم لا؟ خليكن معنا.

0: في عناوين هذه النشرة: المعارضة تستعد لخطاب الرد على الميزانية الليلة، وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن. وزيرة الإسكان تؤكد أن الإصلاح الضريبي الذي قدمته الحكومة سيساهم في حل أزمة السكن. وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للتنحي بعد خطاب العرش. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعهد الائتلاف المعارض بربط أعداد المهاجرين الذين يسمح لهم بدخول البلاد بعدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها سنويا، في خطوة يقول إنها تهدف إلى تخفيف الضغط على قطاع الإسكان ومواجهة تنامي شعبية حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسن. ومن المقرر أن يستخدم زعيم المعارضة إنجس تايلر خطاب الرد على الميزانية الليلة للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خطته لتشديد سياسات الهجرة، بما يشمل خفضا كبيرا في أعداد الوافدين الأجانب إلى البلاد وإحياء أجزاء من برنامج بيتر داتن الانتخابي لعام 2025. وبحسب تسريبات من خطابه، فإن تايلر سيقول أمام البرلمان الليلة أنه يجب على أستراليا ألا تستقبل عددا من الأشخاص يفوق قدرتها على توفير المساكن لهم. وأضاف أن معدلات الهجرة في ظل حكومة حزب العمال تجاوزت بكثير قدرة قطاع الإسكان. من جانبها، قالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل في حديث لها مع شبكة ABC صباح اليوم إن ما قامت به حكومة العمال من إصلاح ضريبي سيعمل على إصلاح ما وصفته بالنظام المعطل الذي يعاني منه الأستراليون فيما يخص السكن على حد وصفها.
1: I think we're going to hear about that tonight. This housing system is broken for the people who need it most, and we are going through in a really diligent way, tackling the problem from every angle and making really meaningful change that will help Australians from this weekend.
0: قالت منظمة المساعدة القانونية الوطنية Legal Aid إن استثمار الموازنة الفيدرالية في تحسين نظام دعم الأطفال جاء متأخرا، وقد تعهدت الحكومة بتخصيص 183 مليون دولار لتعزيز النظام في خطوة تهدف إلى منع المسيئين من استخدام مدفوعات دعم الأطفال كأداة من أدوات العنف الاقتصادي. ويشمل التمويل تخصيص 79 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتوفير حماية أقوى للآباء والأمهات، ومنح دائرة الخدمات الأسترالية Services Australia صلاحيات أكبر لوقف الإساءة واستغلال النظام للإيذاء. هذا وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المساعدة القانونية إيفيت داث إن النساء المتضررات من العنف الاقتصادي يطالبن منذ سنوات بإجراء تغيير على هذا النظام.
2: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: في غضون ذلك، قالت شبكة الدفاع عن حقوق كبار السن في أستراليا إن الموازنة الفيدرالية تركت عددا من القضايا الملحة المتعلقة برعاية المسنين من دون معالجة. وتتضمن الموازنة استثمارا بقيمة 3.7 مليار دولار في قطاع رعاية المسنين، يشمل توفير 5000 مكان جديد سنويا في دور الرعاية السكنية على مدى السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى إلغاء التكاليف التي يدفعها كبار السن من جيوبهم مقابل خدمات الاستحمام وارتداء الملابس داخل منازلهم. لكن الشبكة قالت إن الموازنة لا تلبي بشكل كاف الحاجة إلى تمويل برنامج الدعم في المنزل الذي يوفر باقات دعم تساعد كبار السن على البقاء في منازلهم مع التقدم بالعمر. وقالت مديرة السياسات والتعليم والمناصرة النظامية في المنظمة سامانثا أدمونز إن الموازنة لم تتضمن أي التزام بتوسيع هذا البرنامج رغم فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها كبار السن الآن.
3: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا متزايدة للاستقالة فيما يناقش أعضاء البرلمان البريطاني برنامج الحكومة، ويخوض زعيم حزب العمال مواجهة مع تصاعد حالة التململ داخل حزبه بعد الخسارة الكبيرة التي بني بها الحزب في الانتخابات المحلية. وخلال الليلة الماضية ألقى الملك تشارلز الثالث خطاب العرش أمام البرلمان مستعرضا برنامج الحكومة في وقت تبدو فيه قيادته السياسية هشة، وقال زعيمة المعارضة إن ستارمر فقد السيطرة.
4: Mr. Speaker, the votes on this King's speech ought to be interesting. A test of confidence in this government and this Prime Minister. We will be voting against this King's speech, Mr. Speaker.
0: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لإجراء محادثات عالية الأهمية مع الرئيس الصيني في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي للصين منذ 9 سنوات. تأتي القمة في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. هذا واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيزه ينصب فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
5: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: وحول الدور الصيني المحتمل يقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي.
6: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: ارتفعت حصيلة القتلى في سلسلة غارات إسرائيلية في جنوب لبنان إلى 22 قتيلا بعدما استهدفت هذه الغارات مركبات في جنوب البلاد، فيما يتواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. ورغم إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، يواصل حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار لا سيما في جنوب البلاد حيث تتمركز القوات الإسرائيلية فيما تصفه بمنطقة أمنية. وفي هذا الصدد يقول نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق على سلامة قوات حفظ السلام المتمركزة هناك.
7: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: في أخبار الرياضة، انطلقت دورة العاب مجلس التعاون الخليجي في الدوحة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 6 دول خليجية، وأقيمت هذه البطولة الإقليمية لأول مرة في عام 2011 وتهدف إلى تعزيز الروابط الرياضية بين دول الخليج. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبورن مشمس إجمالا 21، هوبارت غائب 18، كامبرا غائب جزئيا 18، سيدني أمطار 22، برزبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائب جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.
8: Why now?

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
3: بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
4: نجحت معي أنا مجبرت أولادي أنه تتعلموا هالمصلحة.
5: Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
3: لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
6: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار، شكرا لكرم مشاركاتكم، شكرا لكرم إصغائكم، شكرا لأنه عم بترفقونا ونرافقكم بهالصباح. جلنا الصحف، انتقلنا إلى نيويورك، حاولنا أن نقرأ كل ما حملت هذه الموازنة وبالأرقام لمسار الهجرة والإقامة الدائمة بأستراليا، ونصل لساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا. معكم سناء وهيب.
7: نعم، كل التساؤلات
6: وبترا طول هندي.
7: طيب بدأ بقلتي اسمك قريق لا شو ما أنا بستناك يعني بسمعك مستمتع، خلص كملي. يلا نرجع للموضوع الساعة، الموضوع اللي بس بنسمع شي بنقعد نتساءل. بتعرفي كم سؤال جاني كأني طبيبة، بتعرف يديك ألو سناء شو بتتوقعي يعني حنقعد في البيت، ألو سناء شو بتتوقعي هذا مثل كورونا فيروس. لا هذه اللي حلوة، السؤال هل حنموت يعني، هذا السؤال أنا هلكني. بقول يا جماعة أنا مش طبيبة، أنا من مرات بشارك في هذا البودكاست اللي بيشاركوا فيه جميع الزملاء تحت المجهر، وأكيد بنسأل سؤالاتكم أنتوا، سؤالات بتدور في دماغكم عن الأمراض، عن الحلول، عن الوقاية، والموضوع اللي فارض نفسه هو هانتا فيروس.
6: سؤال اليوم وسؤال الساعة الطبي، الهانتا فيروس هل يجب أن يشكل حالة هلع أم لا؟ الموضوع يحتوى الإجابة ببودكاست اليوم تحت المجهر مع زميلي سناء وهيب.
8: تحت المجهر،
9: مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر. اليوم نناقش فيروسا لم نسمع عنه الكثير، لكنه عندما يظهر في الأخبار يثير الكثير من القلق، فيروس هانتا. الاهتمام بهذا الفيروس تجدد مؤخرا بعد حادثة مرتبطة برحلة بحرية دولية أعقبها قرار صحي لافت تمثل في فرض حجر صحي على ركاب عائدين إلى أستراليا لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي لمنع أي احتمال لانتشار العدوى. يسعدني أنا سناء وهيب أن أناقش هذا الموضوع مع طبيب الطوارئ الدكتور أرسلان هرمز. أهلين دكتور أرسلان.
10: أهلا وسهلا ستنا بكل المستمعين الكرام.
9: يا هلا بحضرتك دكتور أرسلان. أول سؤال، هل نحن فعلا أمام خطر صحي حقيقي قبل الانتشار؟ أم أن طبيعة الفيروس النادرة تجعل حجم القلق أكبر من الواقع؟
10: أنا أعتقد نحن ليس في مواجهة فيروس بحجم الكوفيد. وباء كوفيد 19 كان مختلف تماما. يا فيروس أنت آلاته نادرة جدا وتبرز بين فترة أخرى لا أكثر ولا أقل.
9: دكتور أرسلان، هذا الفيروس ظهر قبل هذه الأعوام بعتقد في الثمانينات، ثم تم القضاء عليه ولم نسمع عنه، لماذا رجع الآن؟
10: بالحقيقة هذا الفيروس موجود من قبل أكثر من قرن. ظهرت الحالات في خمسينيات القرن الماضي في الحرب الكورية، لكن أول عزل في المختبرات الطبية كان سنة 1978 في كوريا. العلماء الكوريين قدروا أنه يحددون الفيروس، ومن ذاك الوقت ظهرت كثير من السلالات واكتشفت كثير من السلالات وكان موجود. هذا الفيروس بالحقيقة هو فيروس حيواني في القوارض، ربما أيضا في الخفاش، ونادرا ما ينتقل ما بين البشر في ما عدا سلالة واحدة، وهي السلالة اللي حاليا في الأخبار، هي سلالة الإنديز في أمريكا الجنوبية، فهذه السلالة الوحيدة، ولكن حتى هذا الانتقال صعب.
9: نعم، بما أنه حضرتك حكيت عن الانتقال، كيف ينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان عادة، ولماذا لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل فيروسات الجهاز التنفسي؟
10: بشكل عام هو ينتقل عندما يستنشق الإنسان جزيئات ملوثة من بول أو براز أو لعاب القوارض، الفئران أو الجرذان، عادة تكون في أماكن مغلقة ومحجورة. وفي بالنسبة للقصة الحالية اللي موجودة في هذا في هذه السفينة، هناك شك أنه أحد الركاب كان ذهب لمناطق معزولة لمشاهدة الطيور، وربما تعرض لهذه الجزيئات الملوثة بلعاب القوارض أو البراز خلال هذه
9: نعم، لأنه فعلا تم النفي من قبل طاقم هذه السفينات وجود أي قوارض، وهذا ما يفسر أنه حضرتك أنه هذا الشخص كان متواجد بالفعل بمنطقة بها القوارض. طيب، لحد الآن ما الذي نعرفه عن سبب العودة، وخصوصا مع حادثة السفينة وإجراءات الحجر الصحي؟
10: بشكل عام هانتر فيروس، هناك 80 فيروس ينتمي لهذه العائلة، حوالي 25 من عندها فقط تأثر على البشر، وسلالة واحدة فقط من هذه 25 تنتقل ما بين البشر. أغلبية السلالات الأخرى وأغلب كل السلالات الأخرى تنتقل مباشرة من جزيئات الفئران وضحت إلى البشر. أما سلالة الإنديز واللي هي في أمريكا الجنوبية أو بشكل عام في أمريكا الشمالية والجنوبية، ولكن بالجنوبية بالذات في الأرجنتين والشيلي، هذه السلالة الوحيدة اللي ممكن أن تنتقل ما بين البشر في الاتصال تقريبا الوثيق الحميم، خلينا نقول ما بين الأشخاص، ما في تواجه في نفس الغرفة أو كانوا نائمين في نفس الغرفة أو اشتركوا بأدوات الأكل والشرب أو حتى الاتصال الجنسي. ممكن أنه ينتقل بالرذاذ إذا شخص يتنفس بقرب الشخص الآخر، هذا أيضا ممكن يكون السبب للانتقال. الانتشار بالرذاذ لا يعني الانتشار بقوة، يعني الإنفلونزا مثلا أو الكوفيد ينتشرون بسرعة وبقوة بالرذاذ، ولكن كل فيروس ينتقل بنسبة أقل من غيره أو بنسبة تختلف عن غيره. ولحسن الحظ لحد الآن هذا الفيروس لم يعني يكتسب القدرة للانتقال السهل عن طريق الرذاذ التنفسي ما بين الناس.
9: نعم، دكتور أرسلان، احنا سمعنا انه بعض الركاب اللي عادوا الى بلدانهم ومنهم في فرنسا ظهر الفيروس مؤخرا، هل هذا الفيروس يبقى في جسم الانسان ولا تظهر اعراضه الا بعد حين؟
10: بالتأكيد هناك نوعين اساسيين من هذا الفيروس. الفيروس الحالي يأثر على الجهاز التنفسي والقلبي. هذه الفيروسات بشكل عام هانتر فيروس تبدي فترة حضانتها إلى حد يعني من أيام إلى حوالي 8 أسابيع، بعدها تظهر أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، حمى، قشعريرة، ألم العضلات، صداع، الدوار، ممكن أيضا غثيان وقيء أو إسهال وألم في البطن. تطول حوالي إلى حد 6 أسابيع. بعد هذه 6 أسابيع ممكن تصير في حالة السلالة الحالية اللي موجودة في الأخبار، ممكن أنه تأثر على التنفس فيصير السعال أسوأ ويصير ضيق في التنفس أشد، يصير ألم في الصدر، ضيق بالصدر، تراكم السوائل في الرئتين، وهذه السلالة بالذات ممكن تسبب هذه الأعراض بقوة. فأنا ما أتصور أحد ممكن أنه يتعرض لهذا، لا سمح الله، يتعرض لهذا الفيروس وأصيب بهذه الأعراض وفاتتها يعني الفكرة أنه هذا ممكن يكون هانتر فيروس. هذا الشكل حاليا موجود في الأخبار، ولكن هانتر فيروس الآخر اللي كان موجود أكثر في آسيا وأوروبا، هذا الشكل الآخر يكون عادة الأعراض خفيفة، وجزء يعني نسبة صغيرة من هذه المرضى ممكن أنه تصير عندهم أعراض الفشل الكلوي أو النزيف. هذه ليست السلالة اللي حاليا في الأخبار، هذه السلالة اللي عادة موجودة في هذه المكانات، تظهر بين فترة وفترة أخرى، ولكن السلالة اللي في الأخبار هي سلالة جبال الأنديز من أمريكا الجنوبية اللي تسبب أعراض صدرية وليس كلوية.
9: نعم. طيب دكتور، لو كان هذا الفيروس بيبقى ولا يظهر إلا بعد حين، أو تظهر أعراضه إلا بعد حين، السؤال هنا هل 3 أسابيع تكفي من الحجر الصحي؟
10: يعني في هذه 3 أسابيع، بالمناسبة عندنا 5 أستراليين ونيوزلندي واحد في طريقهم حاليا من هولندا إلى ويسترن أستراليا، ولايات أستراليا الغربية، راح ينزلون في قاعدة جوية أسترالية فيها مؤسسة خاصة للحجر الصحي بنيت في وقت الكوفيد وما استعملناها، وراح يعتني بهم فريق طبي متخصص بهاي الأمور جاي من ولاية نورثرن تيريتوري الأسترالية، راح يكون هناك في 3 أسابيع، راح يراقبهم يوم بعد آخر، وأنا أتصور راح يكون هناك ربما فحص يومي أو ربما كل ثاني يوم يشوفون كل إذا الأعراض صارت. ولكن إحنا بنحسب فقط في هاي 3 أسابيع هنا، وهم قبل ما يوصلون إلى أستراليا راح يكونون قضوا حوالي 3-4 أسابيع أيضا.
9: نعم.
10: في السفينة وعبر بعدين إلى جزر الكناري الإسبانية، ومن ثم إلى هولندا وإلى هنا. فأصور يعني 3 أسابيع في أستراليا بالإضافة للأسابيع الأخرى قبلها، هذه الفترة راح تكون كافية لالتقاط خلينا نقول الأعراض الأولية للمرض.
9: نعم. دكتور أرسلان، كونك طبيب طوارئ، شو العلامة اللي بتجعلك كطبيب تقول لا هذه الحالة هي حالة هانتا وحالة خطيرة تحتاج تدخل عاجل؟ شو العوارض اللي بنوا لك هون؟
10: معظم الأعراض اللي تصير في حالة هانتا فيروس لسلالة الانديز اللي السلالة الحالية في الأخبار تشبه كثير من الأمراض الأخرى، فما في شيء واحد محدد راح يخليني كطبيب أخصائي في قسم الطوارئ أنه أعرف هذا الشخص بالتأكيد عنده هانتا فيروس، إلا إذا قال لي أني اختلطت مع شخص آخر كان عنده هانتا فيروس، هذا أو جيت من منطقة في الأرجنتين أو في شيلي قبل أسابيع وأنا حاليا عندي هاي الأعراض، هذا يخليني أشك وراح أضع مسحة من الأنف أو الفم مثل مسحات الكوفيد حتى نسوي لها PCR ونكتشف الفيروس. ولكن في الطوارئ راح نبدأ إحنا نعالج المريض لكل هذه الأعراض، ما عندنا علاج محدد للهانتر فيروس، وإنما العلاج يعني نحاول إنه نوجهه لكل الأعراض اللي عند المرض عند المريض. ومن تكون الحالات في الدول المتقدمة مثل أستراليا عندنا إمكانات عظيمة في قسم الطوارئ والإنعاش، عادة يعني نتوقع أنه نسبة الوفاة أو الأمراض الشديدة من هذا النوع من الفيروسات تكون أقل من غيرها. يعني لا ننسى إحنا هذه الحالات الثلاثة اللي توفت كانوا في سفينة وكانوا في مناطق بعيدة عن الدول الغنية اللي عندها أنظمة صحية قوية. ولكن أطلب من المستمعين الكرام خصوصا اللي يشتغلون في قطاع التنظيف أنه يعني خصوصا إذا راحوا إلى أماكن غير متنبهة أو قديمة أو يعني وسخة أنه يلبسون الكمامات أو أي بدلات خاصة لهذا الأمور حتى لا يتعرضون إلى فضلات قوارض في أستراليا. في أستراليا بالمناسبة إحنا حالتنا تماما غريبة، لأستراليا الدولة واحدة من الدول الوحيدة من الدول المتقدمة اللي ما اكتشفنا فيها الفيروس نهائيا عبر التاريخ، لا ما بين البشر ولا حتى في القوارض اللي عندنا. في شيء واحد قربنا، ربما دخل الفيروس قبل فترة وخرج قبل عدة سنوات ربما عدة عقود، ولكن في الحقيقة ولا مرة قدرنا نكتشف أنه الفيروس كان موجود في أستراليا، فهذا فشيء جيد جدا. ربما في بيئتنا شيء يمنع هذا الفيروس، ربما لا نعرف. وبالناس اللي عندها هذه الأعراض اللي هي تشبه أعراض الإنفلونزا على الأكثر، أعراضك هي أعراض الإنفلونزا أو الـ RSV Respiratory Syncytial Virus وما شابه وليست هانتر فيروس. ولكن إذا حبيت أنه يتسوي فحوصات أتمنى أنه تلبس الكمامة الطبية، وأما إذا ما تشعر بأعراض قوية زور طبيب العائلة ويا الكمامة الطبية، أو إذا شفت أنه أعراضك كلش قوية البس الكمامة الطبية وتعال لقسم الطوارئ. وإحنا رح نعتني بيك وما نقصر.
9: نعم دكتور أرسلان، إحنا بنعرف لما ظهر الكوفيد ظهر لقاح كوفيد، هذا هانتا قلت أنت هذا الفيروس موجود منذ زمن بعيد، أليس له لقاح؟
10: هناك يعني براطيش كلام كما يقولون. ربما هناك بعض البحوث أنا شفت قرأت واحد من عندها، ولكن اللقاحات عادة تستعمل في الحالات اللي تكون واسعة الانتشار. من تكون حالات مثل هانتر فيروس يعني حتى لو صار لقاح ربما راح يطول الناس اللي يعيشون في المناطق الموبوءة من زمن طويل، واللي هي مناطق حول بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين وفي شمال الأرجنتين وإضافة إلى مناطق أخرى في شيلي، فربما هذه المناطق ممكن أنه تستقبل اللقاحات، أما أنه نعطيها لكل الشعب الأسترالي فهذا فشيء ما أصور وارد بالمرة.
9: دكتور بإيجاز، إذا أردنا تلخيص الصورة للجمهور بين القلق والطمأنة، شو الرسالة الأهم اللي يجب أن تبقى واضحة في ذهن الناس الآن؟
10: أكيد لا داعي للذعر، لكن من المهم الوعي، خصوصا تجنب التعرض للقوارض، المحافظة على النظافة، مكافحة القوارض في البيوت، وأيضا إذا صارت عندك الأعراض تلبس الكمامة الطبية وتجي إلى أما أطباء العائلة أو إلى طب الطوارئ وإحنا رح نعتني بك.
9: نعم طبيب الطوارئ دكتور أرسلان هرمز، شكرا لك لتواجدك معي هذا الصباح.
10: بعيني، شكرا جزيلا.
9: نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
6: شكرا من القلب لك سناء على هالإضاءة، وشكرا لدكتور أرسلان هرمز على دايما كرم حضوره معنا بأس بأس عربي. دقيقة بتفصلنا عن موجز إخباري محدث، وبعد بجعبتنا العديد من الإضاءات قراءة قيمة حول أزمة الوقود اليوم والغاز في العالم، بعد قليل مع زميلي كوثر الحنبوري.

0: نعم، يبدو أنه في هناك مشكلة في حتى أغنية لندن موقفة، يعني طائرة غالية، الاقتصاد كل شيء غالي، ولندن كمان حتى الأغنية صارت بتقولنا لا مش رايحين هلا.
1: نروح على الورد البلدي.
0: نروح على الورد البلدي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: أتؤكد أن الإصلاح الضريبي الذي قدمته الحكومة سيساهم في حل أزمة السكن، وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للتنحي بعد خطاب العرش.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22-21 بميلبورن، وطقس صافي، رؤية غير واضحة على ما يبدو 24 ببريسبن، أمطار متفرقة تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي، طقس ممطر طيلة النهار غربا في بيرث 20 درجة، أديليد غائم جزئيا و24 درجة، العاصمة كامبرا أيضا عم تشهد طقس ممطر لليوم و19 درجة، في هوبارت طقس صافي إلى غائم جزئيا و19 درجة. نختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: نعم الرياضة، حنحكي اليوم عن الجولف في هالساعة، حكينا عن كرة القدم وإن شاء الله يكون عنا مزيد من المعلومات بشأن الفريق العراقي المنتخب العراقي أسود الرافدين. لكن خلينا نرجع إلى رياضة الجولف. افتتحت دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، حيث جمعت أكثر من 1000 رياضي من 6 دول خليجية تتنافس، كل من البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في 17 رياضة مختلفة. وقد أقيم هذا الحدث الإقليمي على نمط الألعاب الأولمبية لأول مرة عام 2011، وهو مصمم لتعزيز الروابط الرياضية بين هذه الدول. يقول منظمون إن برنامج هذا العام يتضمن المزيد من مسابقات السيدات ورياضات أحدث، مما يعكس تزايد استثمار المنطقة في المنافسات الدولية.
1: سناء، من هذه الإضاءة إلى أزمة وقود عالمية يعني تداعياتها تصل إلى أستراليا.
0: طبعا من الديزل إلى وقود

0: الطائرات الزميلة كوثر الحنبوري تحدثت إلى الخبيرة في شؤون الطاقة لوري هايتيان التي انضمت إليها من بروكسل.
1: لوري هايتيان والزميلة كوثر الحنبوري في هذه الإطار.
2: بما أن طبول الحرب لم تزل تتردد وأجواء عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، هل هناك تخوف من انقطاع إمدادات النفط والغاز مجدداً؟ وكيف تتجه الأسعار؟ وكيف نقرأ قرار الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليار دولار لتعزيز احتياطات الوقود؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى الأستاذة لوري هايتيان المتخصصة بشؤون الطاقة التي انضمت إلينا مباشرة من بروكسل.
3: شكراً على الاستضافة.
2: لا شك أنه
3: المخاوف دائماً مستمرة، وأسعار النفط يعني حتى لو كانت بعدها بمستوى 100 و105 وعم تطلع على 110 دولار للبرميل، المخاوف مستمرة طالما ما في حل واضح وتوقيت يعني لهذا الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اليوم الوضع اللي نحن فيه أنه بتتشهر أول شهر من الحرب كانت إيران هي مستفيدة، لأنه كانت عم تمنع السفن تخرج من المضيق أو تدخل، ولكن هي سفنها كانت عم تخرج وعم تدخل، وبالتالي هي كانت قادرة أنه تأمن مليون برميل يوميا للأسواق الصينية، ولكن حتى هذا اليوم توقف، وهناك دائما بعض البواخر اللي عم تقدر تطلع، والسفن إن كانت سفن محملة بالمواد اللي مش ضرورية تكون نفط وغاز، أو أنه بعض السفن اللي عم تقدر تخرج لمواد النفط أو الغاز من إيران، ما في شيء عم يخرج ولكن من البلدان الأخرى، ولكن بعدنا تحت ضغط أنه في انقطاع ما يقارب يعني 10 مليون برميل يوميا، وهذا اللي عم يحط الضغط على أسعار النفط. وطبعا كمان عم نشوف أنه الغاز اللي هو تقريبا 20% من حاجات الدول العالمية، كمان هذا الغاز بعده عالق ما عم بيطلع، وبالتالي في خطر ارتفاع الأسعار وابقاء الأسعار مرتفعة، وهذا طبعا بتعرف بيأثر على الاقتصادات العالمية. الإمدادات لحديت هلأ نوعا ما عم تقدر الدول اللي هي بحاجة للنفط أو الغاز للمشتقات عم بتجرب من الأسواق العالمية تقدر تحصل قد ما فيها، ولكن كمان عم بتحط بعض القيود على بلدانها على الحد من الطلب كمان، يعني صرنا بين عم بفتشوا على البديل إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أفريقيا أو من بعض الدول الأخرى، أو عم بيطلبوا من العالم أنه تخفف من الاستهلاك إن كان البنزين إن كان الطيران ليخففوا من حدة الطلب.
2: قد ايه معقوله تطلع الاسعار؟
3: الاسعار هي هلا حاليا بعدها عم بتدور حول ال 100 105، اذا في تصعيد كلام كتير او انه عوده لضربات عم نشوف عم ارتفاع اكثر من هيك، ولكن ما عم ترتفع اكثر. في بعض التقديرات عم بتقول انه قد نصل الى 150 دولار. ما شفنا هيدا الشيء لأنه من أول نهار صار في بعض الخطوات الأساسية اللي خلت الأسواق إنه خلت الأسعار ما ترتفع أكتر، يعني مثل إنه الضخ من الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة عند الدول، كمان صار في نوع من مثلا باستعمال الكهرباء مثلا اللي بيستعمل غاز نقل على استعمال الفحم لإنتاج الكهرباء، هيدا مثلا ساعد. كمان في بعض البلدان خففت من استعمالها كمان والحد من الاستعمال، مما جعل انه اسعار النفط ما ترتفع اكثر، وبالتالي في اجراءات اتخذت، وكمان المنتجين يعني مثل الولايات المتحده صاروا يزيدوا انتاجهم الى اقصى قدرات اللي عندهم اياها، كمان ببعض البلدان مثل شمال افريقيا او بعض البلدان مثل افريقيا، يعني جربوا قد ما فيهم انه يزيدوا الانتاج لا يلبوا الأسواق، وهذا اللي عم نشوفه. ولكن مع ابقاء اذا بقي يعني بقيت الحرب مع اغلاق كلي لمضيق هرمز، يمكن قد يكون هنالك بعض الاضطرابات كمان.
2: نعم أستاذ لوري، بالنسبة لانسحاب الإمارات من أوبك هل له تأثير على الأسعار؟
3: انسحاب يعني الإمارات من أوبك كان متوقع، يعني كنا عم نشوف كان في بعض أشاير يعني بتدل إنه الإمارات عندها طموحات كبيرة برفع الإنتاج ويكون عندها حصص أكبر بالأسواق، يعني بدها ترفع إنتاجها كان من 3.5 مليون برميل تنتجهم حاليا ل 5 مليون برميل، وعندها القدرات وعندها عندها كل الاستثمارات اللي فيها تترفع بالإنتاج. ولكن كان دائما في ضوابط من داخل أوبك ومجموعة أوبك وأوبك بلاس حتى إنه بضبط إذا بدك الإنتاج والتصدير، وما كانت راضية يعني الإمارات عندها طموحاتها الاقتصادية، عندها طموحاتها كيف بدها تكبر اقتصادها، مشان هيك أخذت يعني قرار بوقت اليوم التأثير على الأسعار منه إلا على التأثيرات الجيوسياسية، يعني تعرف لأنه الأسعار النفط تتحرك حسب يعني الأحداث الجيوسياسية وقديه في خطر على الامتداد، وبتتحرك كمان بالأساسيات اللي هي طلب العرض والطلب وإلى ما هنالك. هن يعني تركوا أوبك بفترة العرض والطلب ما بقى له تأثير على الأسعار لأنه الامتدادات مقطوعة خاصة من الخليج، وكل شيء عم بيحرك الأسعار هو التصريحات الرئيس ترامب والوضع الجيوسياسي، يعني هل في حل أو ما في حل.
2: نعم.
3: وبالتالي هن لأنه أساسا ما هدفهم يعملوا خطة بالأسواق قد ما هدفهم أنه يجوا على الأسواق وهن يكونوا منافسين بالأسواق لفترة ما بعد فتح المضيق. هيدا خروج الإمارات رح يكون جيد للأسواق لأنه الأسواق بحاجة لكل نقطة نفط بعد ما يفتح مضيق هرمز، وهيدا رح يساعد أنه الإمارات رح تكون كمان موجودة تزيد إنتاجها للأسواق، يعني لمرحلة قريبة هيدا رح يكون شيء جيد. ولكن مفاعيل خروج الإمارات من أوبك رح نشوفه يمكن مع السنة الجاية أكثر منها هذه السنة.
2: نعم سيزي لوري، شو رأيك بالقرار يلي اتخذته الحكومة الأسترالية بإنشاء احتياطي بضم مليار لتر من الديزل ووقود الطائرات؟ هل يفي بالغرض بالنسبة لأستراليا؟
3: شوف أعتقد يعني أنه هذه الخطوة الطبيعية أي حكومة اليوم موجودة بتفكر فيه كخطوة مستقبلية وكخطوة يعني مستدامة، لأنه في بعض البلدان مثلا هلأ عم تاخد إجراءات آنية، يعني هلأ عم بتساعد أنه عم مثلا عم بتشيل الضرائب على البنزين لما ترتفع أكثر الأسعار ليقدروا المواطنين أنه ما يحسوا يعني تداعيات ونتائج ارتفاع الأسعار ما يصير في نوع من انكباش اقتصادي. ولكن هيدي حلول آنية، بدك حلول طويلة الأمد. واليوم الشوك اللي عم تعاني منه أستراليا مش مثلا أنه ما عندها غاز، لأنه مثلا أستراليا منتجة يعني من أكبر منتجين للغاز الطبيعي ومصدر للغاز، مشكلتها هي بالمشتقات النفطية يعني بنزين ديزل جت فيول كل هدول، طبيعي انه تفكر انه تعمل مخزونات استراتيجية لهالمشتقات لتقدر تكون انه اذا في خطات مثل هالخطات مثلا هلأ الخطات اللي عنا اياها بقطع الامدادات مثلا صرنا شهرين، مش هيك عم تفكر انه اذا هي مثلا بتعمل انه اي مخزونات استراتيجية بتكفي لمدة مثلا شهر شهرين ثلاثة، هذا بخلي أنه بتخفف عن حالة التداعيات أي نوع من قطع الإمدادات، وبيكون عندها هي مخزون تستعمله للداخل الأسترالي، وبالتالي أنه بتخفف من ارتفاع الأسعار أو مش فقط ارتفاع الأسعار حتى من قطع الإمدادات.
2: نعم.
3: فبالتالي هيدي الفكرة جيدة وشتبعت يعني قبل ما نفوت على يعني قبل ما نعمل هيدي الحلقة تابعت وشفت انه هلا الصراع بين الاحزاب هي بنعمل 50 يوم او 60 يوم.
2: نعم.
3: وهذا صراع جيد يعني مثلا نحن بدول مثلا بالاتحاد الاوروبي وبدول الاو اي سي دي دول متطوره اقتصاديا يعني عندهم قرارات بين 60 و90 يوم، يعني هذا ملزمين فيه ليكون عندهم مخزونات ان كان من النفط العادي مشتق يعني نفط المخام أو المشتقات ما يوازي 60 إلى 90 يوم من حاجاتهم، يعني يكون عندهم قدهم مخزون، وهذا اللي ساعد أول شهر إنه يستوعبوا ارتفاع الأسعار إنه ضخوا من هذا المخزون. وبالتالي أعتقد أحسن يعني أحسن من أحسن القرارات للاستدامة يعني كحل مستدام هو إنه تستثمري بالمخزونات.
2: نعم. بالنسبة لفي أوبشن عم ياخدوها بعض الدول إنه يعملوا تعدد مصادر أو ينوعوا مصادر الطاقة، شو رأيك بهيدا؟
3: صحيح. شوفي، هو لأنه اللي عم تحاول بقى الدول تعمله أنه عم تنظر على المزيج الطاقوي عندها، عم تطلع أنه هي كالبلدها إن كان في الكهرباء أو للاقتصاد، يعني من صناعات ومن أنه شو بتستعمل للاستهلاك الطاقة مثلا للتنقل إتسترا، عم تطلع وين عندها نوع من إذا بديك ديبندنسي، يعني نوع من يعني ما في استقلالية، وعم تحاول قد ما فيها إنه تنوع تيكون إنه المزيج هو معتدل تما يصير في عندها أي نوع من يعني أزمة بحال انقطاع من المزيج. وبالتالي اللي عم تشوفين مثلا بموضوع الكهرباء، لأنه لمدة سنوات كانت الكهرباء، وأعتقد أستراليا كمان زاد الشيء، في اعتماد على الفحم، لأنه أنتم مثلا بأستراليا تنتجوا فحم، وبالتالي إذا أنتم بتنتجوا فحم بتستعملوا للكهرباء فيكم يكون سعر الكهرباء عندكم أوطى من أنه تكونوا عم تشتروا الطاقة اللي أنتم بحاجة لها لتنتجوا كهرباء. وبالتالي كانوا يستعملوا فحم لإنتاج الكهرباء، والفحم هو يعني المصدر اللي أقل كلفة، وبالتالي كهربة تكون أقل كلفة. ولكن صار في التزامات بيئية ومناخية، صار في تحول نوعا ما من استعمال الفحم لاستعمال مثلا الغاز. كمان انتو بتنجو غاز، وبالتالي ضل عندكم مستوى الكهرباء قد يكون انه من الاوطى، لانه فحم وغاز انتو هدول انتو بتنجوهم مش انه تشتروهم. وبالتالي انه عندكم مشكلة انه اذا في او ما في بالاسواق العالمية بتتأثروا. ولكن كمان اصبح انه في عامل ثالث اللي هو الطاقة البديلة، صار في انتاج للطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، وصار العالم تستعمل غاز وطاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية للتنويع بمصادر الطاقة. بالنسبة مثلا للاستعمال البنزين مثلا، صارت الدول تلجأ كمان لتحفيز العالم تشتري سيارات أو هايبريد أو سيارات كهربائية
2: على الكهرباء.
3: هذا كمان اسمه مظبوط، وهذا اسمه كمان اذا بدك الدايفرسيفيكيشن، التنويع بمصادر الطاقه. وقتها بيصير انه انت ما بقى تتكلك بحجم كبير على البنزين، بيصير انه عندك سيارات كمان على الكهرباء، وبالتالي انت بيكون عندك تنوع كمان بهذا المصدر، انه ما في ارتفاع بالبنزين. وبالتالي تنويع مصادر الطاقه هو اساسي، يعني انه بين انه يكون في انتاج فحم، انتاج نفط، إنتاج غاز، وإنتاج إنتاج طاقة متجددة. هيدول هي التنوع المصادر اللي عم تصير.
2: أستاذي لوري هيتيان المتخصصة بشؤون الطاقة، شكرا كتير لك على هالمداخلة وعلى الإيضاحات. أعدت هذا البودكاست الخاص بالنفط والغاز كوثر الحنبوري. Your program will resume shortly.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
6: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
7: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
2: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
2: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
8: شوكت يعني أخذت الصدمة.
2: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: فهي صفحة معنوية.

0: أهلا بكم في بودكاست منوعات. فعلا عم بسمع فارس بيقول صفعة معنوية. هل بتعرف في مواقع التواصل الاجتماعي بناخد فيها كثير أمور
1: أكثريتها صفعات معنوية
0: عن جد؟ يعني شو رأيك بتكوني هلأ قاعدة في استوديو وإذ بتنصبي نفسك ملكة؟
1: ليش لا؟ إذا قادرة ليش لا؟ خديني نصبيني ملكة يوم.
0: طيب إحنا هيك ملكات مع أنفسنا، بس القصة أنها حقيقية، ملك وتاج قصة الشاب السويسري المغربي الذي نصب نفسه ملكا. يا جماعة وين؟ أثار شاب يدعى يوناس لاوفينر جدلا واسعا في سويسرا بعدما نصب نفسه ملكا مستفيدا من ثغرة قانونية مكنته من الاستحواذ على ما يقارب 117,000 متر مربع من الأراضي. يا جماعة وين؟ بسويسرا. رغم الانتقادات يؤكد لاوفينر أنه معارضي يتحركون بدافع الغيرة لأنهم لم يسبقوا إلى استغلال هذه الثغرة القانونية. حقك. استند لاوفينر إلى المادة 658 كل شيء بالقانون بيترا ها من القانون المدني السويسري التي تسمح بتسوية وضعية الأراضي غير المسجلة أو مجهولة المالك وإدخالها ضمن المنظومة القانونية. هذا ما يعنيه بيترا، أنت بتشوفي هالأرض صار لها 10 سنين ما فيهاش حدا، ما بيمتلكهاش حدا، أنت بتكتبي للكونسل بسويسرا.
1: من الفراغ أتت اللحظة.
0: طب يا جماعة ما عندكم، وبتدفعي فيها شي 100 فرنس سويس، يعني ما يعادل تقريبا 100 يورو. بتاخدي الأرض، لكن هو لما شافها مرأة المرة الأولى قال لا خلينا مرأة في المرأة. أخذ كتير من الأراضي. طيب شو أعمل هادو الأراضي بتوعي؟ طب أنا عندي next step. قال أنا حصير ملك. وقد كان يعني تصوري أنه في احتفال وفي ناس وفي تنصيب وفي جماعة كنيسة وغيرها، يعني التنصيب اللي بيكون في أوروبا للملوك من أوروبا، يعني ما غلط الرجل. هل صار في أخذ ورد في هذا الموضوع بسويسرا؟ هل من حقه حتى أن القانون السويسري ما قال أنه مش ممكن يكون ملك؟ هو ملك على أراضيه، يعني أراضي شاسعة يا جماعة.
1: هو الملك، هو الملك على أراضيه. وكانت هيك صفعة معنوية. سناء منا بدي أنت لخبر هيك من امبارح كان لازم نوقف عنده، أثرني. وما بعرف، دايما بالسياسة بيكون في أبعاد للحظات الإنسانية
0: بالفعل.
1: بس أنه حبيت ليش لا. بقاد سيارته بنفسه، حمل باقة الورد وفاجأ بوتين معلمته استاذته السابقة، دعيها للعشاء بالكرملين. ويعني خاصة هو يلي بيكون هيك عنده شخصية جامدة ما بيعبر، حتى فتح لها، كيف عم يفتح لها باب سيارة، كيف عم تقعد، كيف غمرته. شفت وش تاني فيه. ودايما في إنسان بحتى الشخصيات اللي بتكون جدلية لحظة أنا وقفت عندها.
0: بترا هذه عندك فيها حق، الناس اللي بنشوفهم جامدين بيكون عندهم ممكن البعد الإنساني أكتر من الناس اللي بيحكوا كثير بيقول لك ترى أنا إنسان. وهذه شفتها في أكتر من واحد، أكتر من شخص. يعني في ناس بيكون عندهم جمود بس هذا بيكون كتلة إنسانية وخايف على نفسه بيوضع. وكمان لما بتشوفي كل الوثائقيات على بوتين بتلاقي أنه فيه ذلك الشخص اللي عمل نفسه بنفسه، شاف كتير أشياء حلوة ومش حلوة. طيب
1: طبعا ما عم نعطي رأينا السياسي فيه، ولكن عن جد لحظة هيك أنا عيطت لي. خلينا نختم مع خبر معك سناء.
0: خبر، خلينا ناخذ الممثله فيفي عبده.
1: يلا.
0: تحتفل بعد وفاه هاني شاكر. احنا بنعرف فيفي عبده قصه خمسه وخوفها من كثير اشياء، يعني لو بنقول لو صح تعبير سوبرستيشس، يعني فيفي عبده بتخاف من كل شيء، بتخاف من الحزن، بتخاف من الموت. هي قالت لا، انا حتى لو في موت لفنان كبير هاني شاكر انا ححتفل وعزمت ناس. وممكن أنه بعض الناس انتقدوها لأنها حطت العيد ميلاد على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا أنه مش احترام لروح الفنان الكبير هاني شاكر.
1: هيدي فيفي، هيدي الصادقة بتعبيرها بالدمعة وبالفرحة وما فينا إلا ما نحبها ونتمني لها العمر كله. مع هالخبر سناء منكون أنهينا فقرة المنوعات وأنهينا برنامج Good Morning Australia.
0: أنهينا برنامج Good Morning Australia، دي الساعة عندنا بكرة كمان، بتلاقونا في الساعة السادسة صباحا من الساعة السادسة إلى التاسعة، لكن اليوم لديكم أيضا موعد مع برنامج أستراليا اليوم من الثالثة إلى السادسة بعد الظهر.
1: لون مع الأيام يا حبيبي، نلتقي غدا بإذن الله بتمام الساعة ستة من قلبي ومن قلب سناء وزميل سناء وزميل سليم الفهد، كل الشكر لكرم إصغائكم وإلى اللقاء.
0: أصبحكم مبروك.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. نفت الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للبلاد أخيرا، بعدما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. وقال مكتب نتنياهو في بيان أنه خلال عملية زائر الأسد أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأتى هذا الإعلان غدا كشف السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت دفاعات جوية من منظومة القبة الحديدية وخبراء متخصصين في تشغيلها إلى الإمارات خلال الحرب ضد إيران. ولم يؤكد مكتب نتنياهو هذه التصريحات، لكنه أشار إلى أن الزيارة شكلت اختراقا تاريخيا في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. قال أحد أبرز المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس سيركز على المصالح الأمريكية خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ اليوم. ومن المتوقع أن تتركز الزيارة على قدرة الصين على التفاوض مع حليفتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا دولية متزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام. ودافع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن تركيز الرئيس على المصالح الأمريكية قبل أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي للصين منذ 9 سنوات.
1: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country, and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
0: من جانبه يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي إن واشنطن تعول أيضا على دور قد تلعبه بكين في الملف الإيراني.
2: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران. وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: من المقرر أن يصدر قاضي صباح اليوم حكما بشأن ما إذا كانت سلسلة السوبر ماركت العملاقة كولز قد ظللت المستهلكين عمدا من خلال حملتها الترويجية داون الخاصة بتخفيض الأسعار في قرار يعد سابقة قضائية بارزة. وقد يغير قرار القاضي مايكل أوبراين طريقة عمل متاجر السوبر ماركت في أستراليا، كما قد يعرض الشركة التي تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار لغرامات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وكانت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية قد رفعت قضيتين منفصلتين لكن متشابهتين ضد أكبر سلسلتي سوبر ماركت في البلاد، فيما لا يزال الحكم في القضية المرفوعة ضد وولز بانتظار صدوره في وقت لاحق. تعهد الائتلاف المعارض لربط أعداد المهاجرين الذين يسمح لهم بدخول البلاد بعدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها سنويا، في خطوة يقول أنها تهدف إلى تخفيف الضغط على قطاع الإسكان ومواجهة تنامي شعبية حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسن. ومن المقرر أن يستخدم زعيم المعارضة أنجس تايلر خطاب الرد على الميزانية الليلة للكشف عن المزيد من التفاصيل. إلى ذلك قالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل إن ما قامت به حكومة العمال من إصلاح ضريبي سيعمل على إصلاح ما وصفته بالنظام المعطل الذي يعاني منه الأستراليون على حد وصفها.
3: I think we're going to hear about that tonight. This housing system is broken for the people who need it most, and we are going through in a really diligent way, tackling the problem from every angle and making really meaningful change that will help Australians from this weekend.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبورن مشمس إجمالا أيضا 21 درجة، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24 درجة، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Thank you.
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. سيستخدم زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس سيلر أول خطاب له للرد على الموازنة لربط أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم أستراليا بعدد المنازل الجديدة